أسألك، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أصبحنا على فطرة.

0: يقولها 100 مرة إذا أصبح:
1: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه.

0: صباحكم خير، صباحكم عافية عبر أثير عدن الغد.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: حياتنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: جيبك فاضي وما تحب تاخذ كاش؟ خدمة الصراف الآلي من بنك الشمول متاحة لك على مدار الساعة.
3: بنك الشمول، تنمية وشمول.
4: اسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الاسمنت.
5: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتري من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشئها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.
6: بكل سهولة، مول مشروعك وانطلق مع بنك الشرق اليمني. مستقبل مشروعك يبدأ بقرار. اطلب تمويلك من بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80407.

0: الثامنة القمرية أصالة ومذاق.
1: عزيزي الأب،
2: عزيزتي الأم،
1: تشجيعكم لأبنائكم على التعليم هو أعظم هدية تقدمونها لهم.
2: كونوا سنداً لهم وابدأوا معهم عاماً دراسياً مليئاً بالأمل والنجاح.
1: مع تحيات وزارة التربية والتعليم
2: ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف.
3: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا تعلن عن بدء التسجيل والقبول في تخصصات أكاديمية متميزة.
4: المختبرات الطبية،
5: تقنية المعلومات،
4: إدارة الأعمال،
5: المحاسبة،
4: اللغة الإنجليزية
5: والترجمة.
4: مفاجآت مميزة لخريجي الثانوية العامة للعام الدراسي 2025 و2026.
3: خصم 20% من الرسوم الدراسية لأول 30 طالباً مسجلاً في كل تخصص.
4: والمفاجأة الثانية، رسوم التسجيل مجاناً لمدة أسبوعين من تاريخ إعلان نتيجة الثانوية العامة لخريجي هذا العام.
3: أما المفاجأة الكبرى فهي 40 منحة دراسية تنافسية كلية وجزئية لجميع الطلاب. لا تنتظر حتى تكتمل المقاعد، بادر بالتسجيل الآن.
4: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا، لحج صبر طريق القاعة الذهبية.
3: للتسجيل والاستفسار عبر رقم الواتساب 780-674-477.
4: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا،
3: مستقبلك يبدأ من هنا.

0: صباحكم خير، صباحكم عافية، عبر أثير عدن الغد.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك، ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: بدون ما تحمل ولا ريال واحد في جيبك، شمول تم وفرناها لك وتسهل لك كل مشترياتك. جرب تدفع جميع مشترياتك عبر شمول تم وبدون أي هم.
3: بنك الشمول، تنمية وشمول.
4: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جل، أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالة مع محفظة عدن كاش. المحفظة صارت في جوالك، تشحن، تحول، ترسل، تستقبل، تسدد، تدفع، تشارك، تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك. المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر. بنك كل الناس.
5: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
6: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بكل سهولة مول مشروعك وانطلق مع بنك الشرق اليمني. مستقبل مشروعك يبدأ بقرار. اطلب تمويلك من بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: ابن الطالب، ابنتي الطالبة، كل يوم تقضيه في المدرسة يضيف إلى علمك ويقربك من مستقبلك. ابدأ عامك الدراسية بحماس واجعل النجاح رفيق رحلتك. مع تحيات وزارة التربية والتعليم ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف.
3: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا تعلن عن بدء التسجيل والقبول في تخصصات أكاديمية متميزة.
4: المختبرات الطبية،
5: تقنية المعلومات،
4: إدارة الأعمال،
5: المحاسبة،
4: اللغة الإنجليزية
5: والترجمة.
4: مفاجآت مميزة لخريجي الثانوية العامة للعام الدراسي 2025 و2026.
3: خصم 20% من الرسوم الدراسية لأول 30 طالباً مسجلاً في كل تخصص.
4: والمفاجأة الثانية، رسوم التسجيل مجاناً لمدة أسبوعين من تاريخ إعلان نتيجة الثانوية العامة لخريجي هذا العام.
3: أما المفاجأة الكبرى فهي 40 منحة دراسية تنافسية كلية وجزئية لجميع الطلاب. لا تنتظر حتى تكتمل المقاعد، بادر بالتسجيل الآن.
4: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا، لحج صبر طريق القاعة الذهبية.
3: للتسجيل والاستفسار عبر رقم الواتساب 780-674-477.
4: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا،
3: مستقبلك يبدأ من هنا.

0: غدا الغد صوت كل الناس.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: خليك معنا واستمع إلى تردد 899 و959 عدن الغد صوت كل الناس.

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

0: مالك يا محسن بتفكر فيها؟ أبدا. مين وحشك أكتر، أبوك ولا ورد؟
1: عاوز الحقيقة لوكس كلتها وحشك.

0: في بداية الربيع يكون الهواء عليل والجو بديع،
1: وفي فصل الصيف حرارة الجو تلهب الحياة يا لطيف،
0: والخريف تسوده مشاعر مختلطة دون أي تصنيف.
1: أما الشتاء فهدوء وسكون في الأجواء،
0: فصول تتبدل،
1: أوقات تتحول،
0: وأنماط الحياة تتعدل،
1: ويبقى الصباح في كل حين له إطلالة خاصة عند كثير من المتابعين.
0: تتغير الفصول
1: ويبقى وقتكم معنا هو الجميل.
0: نجمع لكم الرحيق في كل صباح،
1: نطلعكم على ما يهمكم ويعلمكم بجديد يومكم.
0: بتغير الأوقات نجدد موعدنا معكم
1: من السبت إلى الخميس
0: في موعد جديد
1: من كل صباح.
0: عدن هذا الصباح.

0: تفضل.
1: مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم وصباحكم خير ونور وسعادة إن شاء الله. اليوم احنا معاكم بحلقة جديدة من برنامج عدن هذا الصباح، وأنتم تستمعون إلى راديو عدن الغد، الراديو المعتاد اللي دائما أنتم تحبون تسمعونا فيه، ونحن كمان نحب نسمع أصواتكم دائما في كل صباح وعصر وليل في أي وقت طبعا. وإن شاء الله تكون اليوم النفسيات كذا طيبة وحلوة رغم الأوضاع وكل شيء. ومعلش اليوم رطوبة قليل حاسس أنا، صح ولا لا؟
0: لا اليوم مش رطوبة بالنسبة لي، بالنسبة لي هنالك شمس مشرقة وتبث خيوطها الذهبية على ناصر اللي مش عاجبه الوضع. خلاص يا ناصر، أمس راح واليوم أجا. الأجواء أكيد تتغير مستمعينا وتتبدل في عدن ولا تبقى ثابتة، وهو هذه سنة الحياة التغير. يسعد صباحكم مستمعينا أينما كنتم وأينما أنتم تستمعون لنا عبر أثير عدن الغد 959 أو التردد الآخر 899، وإن شاء الله اليوم التردد الآخر لا يكون ضعيفا لدى مناطقكم التي أنتم تستمعون لنا في مختلف ربوع هذه الأرض. صباح جديد وحلقة جديدة مستمعينا، وكالعادة رسائل صباحية نحملها لكم ولنستفيد سوية نحن وأنتم، ورسالتنا لهذا الصباح يا يزيد.
1: نعم، اليوم أنا حابب أتكلم عن الأمل. يعني الأمل الحقيقي ما يعتمدش على التفاؤل العمى أو انتظار معجزات لكي يتغير الواقع فجأة، بل هو انضباطك وقرارك الصارم بالاستمرار والمحاولة كل صباح مهما كانت الظروف اللي محيطة فيك معقدة. لما تصحى من النوم وانت ما تتجاهلش العقبات، لكن تختار تواجهها بوعي كامل. كل يوم يمر هو مساحة عملية عشان ترتب أفكارك وتقيم اللي سبق وتبدأ بخطوة أثبت وأكثر واقعية من اللي قبلها. التغيير يتطلب عمل مستمر وتركيز حقيقي على التفاصيل الملموسة. خلي يومك مبني على الحقائق والجهد الفعلي مش بس على الأماني. صباحك قوة ووضوح وثبات.
0: فعلا مستمعينا، الأمل ليس مجرد شعور عابر هكذا نشعر في داخلنا، بل هو ركيزة أساسية التي يتمكن الإنسان من الاستمرار، النهوض، تعطيه دفعة نحو أنه يعيش هذه الحياة قدما دون خوف، دون خوف دون يأس، ودائما يتطلع لأن يكون مستقبله أو على الأقل غده بشكل جيد، ويحاول قدر الإمكان أن يعمل فيه. البعض كثير يزيد يائس في هذه الحياة، بيقول لك مشاكل، تراكمات وأزمات ومدري إيش. وين الأمل الموجود؟ الأمل عزيزي المستمع أنت تخلقه في داخلك أنت، من التفاصيل الصغيرة التي هي من حولك، من ربما من بيئتك، من أسرتك، من أطفالك، من أي شيء، حتى يمكن من العبادات اللي إحنا نكررها كل يوم في هذا اليوم، كل يوم في خلال 24 ساعة. فعلا هذه العبادات مستمعينا يمكن تعطينا دفعة قوية وتعزز روح الأمل لدينا. فلا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فدائما نبعد عن اليأس، اليأس اليأس هو عدو الإنسان الأول. والأمل مستمعينا ليس حلما، بل هو طريقة لنجعله حقيقيا.
1: نعم صحيح. وكمان يعني لو تشي تاخذ كذا امل او يعني قليل سعاده، بقول لك تسوي ايش؟ فكر بالنعم اللي حولك، فكر بنعمه البصر، جرب غمض عيونك كذا وحاول تمشي قليل بالبيت وانت مغمض، بتحس انك بنعمه كبيره، نعمه السمع، نعمه الشم. عد النعم اللي حوالينك، معك بيت، سقف يعني انت امن فيه، في ناس يعني مشردين مش معهم مكان يجلسوا فيه، وكثير من النعم اللي حولك. يعني لو تركز فعلا بتحس بسعادة وبتقول والله في أمل من الحياة، وإنه الحمد لله أنا وضعي أحسن من غيري بكثير.
0: فعلا، وما ضيق العيش مستمعينا لولا فسحة الأمل. فلنجعل حياتنا دائما فيها أمل، وأملنا كبير بالله سبحانه وتعالى. يسعد صباحكم، هذه رسالتنا الصباحية الخفيفة، اجعلوا الأمل دائما هو عنوان في حياتكم. أما الآن نذهب إلى ناصر لهدية الصباح ثم نعود. We'll be right back.

0: والآن مستمعينا نذهب وإياكم إلى أولى فقراتنا لهذا الصباح ونشرة الطقس الجوية المقدمة من الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد، ونبدأها من المناطق الساحلية والقريبة منها. عندك يا ديانا.
1: نعم، وطبعا لهذا اليوم مستمعينا 16 من سبتمبر أيلول، ونبتدأ بالمناطق الساحلية والقريبة منها. طقس رطب وحار إلى شديد الحرارة وصحو إلى غيم جزئيا، مع احتمال هطول أمطار متفرقة على أجزاء من المناطق الساحلية الشرقية والجنوبية وأرخبيل سقطرى. الرياح معتدلة تشتد حول الأرخبيل وأجزاء من السواحل الجنوبية.
0: أما المرتفعات الجبلية فطقسها غائم جزئيا ومعتدل الحرارة، مع احتمال هطول أمطار إرعادية بعضها غزيرة ومصحوبة بحبات البرد على مناطق متفرقة من المرتفعات والمنحدرات الغربية والجنوبية الغربية، وقد تمتد حتى أجزاء من محافظات لحج وأبين وشبوة حضرموت والمهرة.
1: أما المناطق الصحراوية والهضبية طقس جاف وصحو إلى غائم جزئيا بشكل عام، حار إلى شديد الحرارة نهارا ومعتدل ليلا والصباح الباكر، مع احتمال هطول أمطار رعدية على أجزاء من محافظات المهرة، حضرموت، شبوة، الجوف، ورياح معتدلة إلى نشطة تعمل على إثارة الرمال والأتربة.
0: ولا نذهب وإياكم إلى بيان درجات الحرارة العظمى والصغرى والطقس المتوقع لمدة 24 ساعة، ونبدأها من المناطق الساحلية والقريبة منها. وأولى هذه المدن هي عدن. العظمى في عدن 36 والصغرى 29، طقسها غائم جزئيا، أمطار رعدية، رطب وحار، حار جدا والرياح خفيفة تنشط في النهار.
1: أما في المكلا فدرجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 28، حالة طقسها كعدن، لكن في المكلا أمطار متفرقة والرياح تكون نشطة.
0: وإلى الحديدة العظمى 37 الصغرى 31، الطقس صحو إلى غائم جزئيا، أمطار رعدية ورطب وشديد الحرارة والرياح خفيفة إلى معتدلة.
1: أما سقطرى العظمى 35 والصغرى 28، حالة طقسها أعتقد أنه كالمكلا لأن قريبة منها فعلا، ولكن الرياح نشطة إلى قوية خصوصا هذه الأشهر.
0: نعم، المخا العظمى 38 الصغرى 30، غائم جزئيا، أمطار متفرقة ورطب وحار وإلى حار جدا والرياح معتدلة.
1: أما الغيضة العظمى 32 والصغرى 25، حالة طقس الغيضة هذه الأجواء سياحية بامتياز وغائم جزئيا، أمطار متفرقة، ضباب في المحافظة، أيضا أمطار خفيفة، معتدل الحرارة ورياح معتدلة.
0: أما زنجبار العظمى 36 الصغرى 30، طقس غائم جزئيا، أمطار متفرقة، رطب وحار إلى حار جدا والرياح معتدلة.
1: لاحق العظمى 39 والصغرى 29، حالة الطقس والرياح في لاحق صحو غائم جزئيا، أمطار خفيفة، حار شديد الحرارة والرياح معتدلة.
0: والآن نذهب إلى المناطق الصحراوية والهضبية، ونبدأها من سيئون. العظمى 39 كالعادة على درجات الحرارة، والصغرى 27، طقسها صحو إلى غائم جزئيا، أمطار متفرقة ومغبر نسبيا، حار شديد الحرارة والرياح خفيفة إلى معتدلة.
1: مأرب العظمى 38 والصغرى 27، حالة طقسها كسيئون لكن أمطار متفرقة أيضا في مأرب.
0: إلى عتق العظمى 38 الصغرى 26، طقسها غائم جزئيا، أمطار رعدية، حر جدا في النهار ومعتدل في الليل وفي الصباح الباكر والرياح خفيفة إلى معتدلة.
1: بيحان 37 في العظمى و27 في الصغرى، حالة طقسها غائم جزئيا، أمطار متفرقة، شديد الحرارة نهارا، معتدل ليلا وصباح الباكر ورياح خفيفة إلى معتدلة.
0: وإلى المناطق الجبلية، ونبدأها من صنعاء. العظمى 29 الصغرى 17، طقس غائم جزئيا، أمطار رعدية، معتدل في النهار وبارد نسبيا في الليل وفي الصباح الباكر والرياح خفيفة إلى معتدلة.
1: أما الحالمة تعز العظمى 30 والصغرى 18، حالة طقسها كصنعاء وهنالك أيضا أمطار رعدية في المحافظة.
0: وإلى ذمار العظمى 36 الصغرى 15، طقسها غائم جزئيا إلى غائم، أمطار رعدية، معتدل في النهار، بارد نسبيا في الليل وفي الصباح الباكر والرياح خفيفة إلى معتدلة.
1: الضالة العظمى 31 والصغرى 20، وحال طقسها كبقية المناطق الجبلية.
0: وإلى إب العظمى 29 الصغرى 15، طقسها غائم جزئيا إلى غائم، أمطار رعدية معتدلة الحرارة والرياح خفيفة إلى معتدلة.
1: ونختتم هذه النشرة في البيضاء العظمى 31 والصغرى 17، وحالة الطقس كبقية المناطق، لكن يوجد أمطار متفرقة وضباب في البيضاء.
0: ولا ننتقل وإياكم إلى التنبيهات والتحذيرات المقدمة من الهيئة العامة للأرصاد. نحث الإخوة المواطنون في المناطق الصحراوية والساحلية على عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس أثناء فترة الظهيرة، والحذر من ارتفاع الرطوبة في المناطق الساحلية مما يجعل درجات الحرارة المحسوسة عالية.
1: ونهيب الإخوة المواطنين في المناطق التي يتوقع طول الأمطار عليها من تجنب مجاري السيول والوديان وعدم المكوث في الخارج أثناء العواصف الرعدية والحذر من الرياح الشديدة.
0: كانت هذه نشرة الطقس لهذا اليوم، انتظرونا في فقراتنا التالية.
1: بنروح الآن إلى فقرتنا التالية الثانية، يعني ما فيش فاصل إطلاقاً، ألا هي أسعار الخضار والفواكه. هنا في سوق الجملة في عدن وتحديداً في منطقة المنصورة، ونبتديها معك يزيد في الخضار.
0: نعم، نبدأ من البطاطس 22 كيلوغرام في السلة من 20,000 وسعر الكيلو من 900 ريال.
1: أما الطماطم 20 كيلوغرام من 16,000 سعر الكيلو من 800.
0: البصل الأحمر 25 كيلوغرام من 44,000 إلى 46,000 سعر الكيلو من 1800.
1: الجزر 5 كيلوغرام من 5,000 وسعر الكيلو من 1000 ريال.
0: البامية 6 كيلوغرام من 20,000 إلى 23,000 سعر الكيلو من 3,300 إلى 3,800.
1: أما الباذنجان 16 كيلوغرام من 15,000 سعر الكيلو من 1000.
0: الكوسة 18 كيلو من 15,000 إلى 16,000 سعر الكيلو من 900 ريال.
1: الخيار 16 كيلوغرام من 16,000 وسعر الكيلو من 1000.
0: البيبر 6 كيلوغرام من 6,000 إلى 7,000 سعر الكيلو من 1000 إلى 1100.
1: البيبر 6 كيلوغرام من 7,000 وسعر الكيلو من 1100.
0: البسباس 25 كيلو من 16,000 إلى 18,000 سعر الكيلو من 700.
1: ونختمها في كوب الشاي كبير الحبة من 2800.
0: إلى الفواكه ننتقل وإياكم الآن إلى الباباي. الباباي 24 كيلو من 13,000 إلى 14,000 سعر الكيلو من 600 ريال.
1: الموز 30 كيلو جرام من 24,000 وسعر الكيلو من 800.
0: والعنب الرازقي 20 كيلو جرام من 44,000 إلى 46,000 سعر الكيلو من 2200 إلى 2300.
1: الليمون 16 كيلو جرام من 50,000 وسعر الكيلو من 3200.
0: الخرمش 20 كيلوغرام من 33,000 إلى 35,000 سعر الكيلو من 1600 إلى 1700.
1: البلح 20 كيلوغرام من 24,000 وسعر الكيلو من 1200.
0: العنب الأسود 20 كيلو من 36 إلى 38,000 سعر الكيلو من 1800 إلى 1900.
1: الرمان 20 كيلوغرام من 40,000 وسعر الكيلو من 2000.
0: العنب الأبيض 20 كيلو من 45 إلى 50,000 سعر الكيلو من 2200 إلى 2500.
1: الفرسك 20 كيلوغرام من 30,000 وسعر الكيلو من 1500.
0: وإلى العنب العاصمي 20 كيلوغرام من 33 إلى 35,000 سعر الكيلو من 1700.
1: وكانت هذه النشرة مقدمة من الإدارة العامة للتسويق والتجارة الزراعية في عدن.

0: أهلا وسهلا بكم على متن خطوط الرحلات الجوية اليمنية.
1: والآن ننتقل وإياكم إلى جدول الرحلات الجوية لشركة الخطوط الجوية اليمنية ليوم الأربعاء 16 سبتمبر، ونبدأها من الرحلة الأولى.
2: 603 أقلعت من القاهرة في 1 فجرا ووصلت عدن في 4:30 صباحا.
1: الرحلة 533 أقلعت من الرياض 1:30 فجرا ووصلت إلى عدن 3:30 صباحا.
2: 512 أقلعت من عدن في 5 صباحا ووصلت جدة في 7 صباحا.
1: الرحلة 513 أقلعت من جدة 8 صباحا وتصل عدن 10 صباحا.
2: رحلة 608 أقلعت من عدن في 6 صباحا وستصل القاهرة في 9:30 صباحا.
1: الرحلة 609 تقلع من القاهرة 10:30 صباحا وتصل عدن 2 ظهرا.
2: الرحلة 623 تقلع من عدن في 11:30 صباحا وتصل أديس أبابا في 1 ظهرا.
1: ونفس الرحلة 623 تقلع من أديس أبابا 2 ظهرا وتصل عدن 3:30 عصرا.
2: 514 تقلع من عدن في 3:10 عصرا وتصل جدة في 15:10 مساء.
1: الرحلة 515 تقلع من جدة 6:10 مساء وتصل عدن 8:10 مساء.
2: 640 تقلع من عدن في 4:30 عصرا وتصل عمان في 8 مساء.
1: الرحلة 641 تقلع من عمان 10 ليلا وتصل عدن 1:30 فجرا من اليوم التالي.
2: 613 تقلع من القاهرة في 1:30 ظهرا وتصل عدن في 5 مساء.
1: الرحلة 612 تقلع من عدن 6 مساء وتصل القاهرة 9:30 ليلا.
2: ونتمنى للجميع رحلات الوصول الآمن.

0: والآن نذهب إلى جولتنا المعتادة بين صفحات عدن الغد ونبدأها من الصفحة الرئيسية.
1: الإعلان عن توافق نهائي لتشكيل هيئة رئاسة المجلس التنسيقي الحضرمي الأعلى.
0: مصرع 18 حوثيا بينهم قيادي بارز في مواجهة الساحل الغربي وغارات الحديدة.
1: ومصدر حكومي ينفي صدور قرار بتعيين قائد عام للألوية التهامية.
0: محافظ عدن يصدر قرارا بتشكيل خلية الاستجابة الإنسانية لموجة النزوح.
1: وزير التربية يبحث أوضاع الطلبة النازحين ويطلب بدعم تعليمهم في عدن.
0: قوات العمالقة الجنوبية تسقط طائرتين انتحاريتين حوثية في جبهة بيحان.
1: وجيولوجية حضرموت تنفي وجود الذهب في منطقة المعدي بالشحر.
0: مسؤول حوثي يفضح جماعته في الحديدة. جبايات وتضييق واستعراض إعلامي لمكتب الزكاة.
1: وإلى صفحة الثانية، صادق الدويدي يكشف تفاصيل معركة الساحل الغربي، أكثر من 76 ألف حوثي و 130 صاروخا باليستيا.
0: ماهر البرشا، السيطرة الحوثية على الساحل الغربي قد تتحول إلى فخ استنزاف للميليشيات.
1: إلى الصفحة الثالثة، قوات العمالقة الجنوبية تسقط طائرتين انتحاريتين حوثيتين في جبهة بيحان.
0: الإعلان عن توافق نهائي لتشكيل هيئة رئاسة المجلس التنسيقي الحضرمي الأعلى.
1: وهنا أيضا، أمن المضاربة والعارة يفرض حظر تجول ليلي في المناطق الساحلية.
0: وإلى الصفحة الرابعة في القسم السياسي، تحليل بعنوان خطر الحوثي يهدد اليمنيين كافة، وخطاب التقليل من تهديده يفتح الطريق أمام تمدده.
1: مطالب بصرف حوافز العاملين في وحدة الأورام بمستشفى الغيضة، هذه في الصفحة الخامسة.
0: محافظ أبين يدعو المجتمع لإغاثة النازحين وإكرامهم.
1: وزير النقل يرفع الجاهزية لمواجهة المستجدات وضمان استمرار الخدمات.
0: الزراعة تبحث تدخلات مشروع سعودي لتعزيز سلسلة القيمة الزراعية.
1: استكمال الاستعدادات الخاصة بإقامة المخيم الطبي المجاني في مستشفى ردفان.
0: وإلى صفحة السادسة، حملة مشتركة في شقرى لحماية المجتمع السمكي من التلوث.
1: أيضا، مدير أمن عدن يدشن حملة توعوية لمواجهة مخاطر المخدرات.
0: تربية عدن وأمدست تطلقان شراكة لتأهيل الخريجين لسوق العمل.
1: ومياه الأمطار تحتاج عشاش النازحين والمجتمع المضيف في قرى أبين.
0: إعلامي عسكري يطالب برفع الظلم عن منتسبي المنطقة العسكرية الأولى وسرعة صرف مرتباتهم.
1: البريقة تضع اللبنات الأولى لمشروع مستشفى عام لخدمة السكان.
0: وإلى الصفحة السابعة، تجدون تقرير بعنوان صندوق القتل في اليمن، هل حانت لحظة الهجوم الحكومي المضاد؟
1: في الصفحة الثامنة، تقرير في قسم التقارير، نزوح أكثر من 95 ألف شخص جراء تصعيد الحوثي، محافظات محررة تواجه موجة نزوح متصاعدة.
0: وإلى الصفحة التاسعة أيضا، تجدون تقرير بعنوان حكومة اليمن تحظر دخول البضائع الإيرانية للأسواق، ما التداعيات؟ تقرير لمحمد راجح.
1: في الصفحة العاشرة والحادية عشر، كتابات كتابنا، منها نقرأ اليمن بين يقين العقيدة وهشاشة النخبة، الجزء الأول بقلم الدكتور مجيب الرحمن الأصابي.
0: وأيضا كتب خالد سالم بوزير مقالا بعنوان الساحل الغربي وحضرموت، سقوط الأقنعة ورهانات اللحظة الأخيرة.
1: من هرمز إلى باب المندب، اليمن في قلب الصراع الإقليمي، بقلم حسين بن حسين هديل.
0: وقلم غادة المقبلي، المرأة تدفع ثمن الحرب مرتين.
1: والمنتخب الوطني واجه تحضيراته لبطولة خليجي 27، هذه في الصفحة 12 في قسم الرياضة المحلية.
0: العيسي يلتقي الجهازين الإداري والفني لمنتخب الناشئين في معسكر القاهرة.
1: براس بطولة الوفاة لرئيس نادي تضامن حضرموت لكرة اليد، أثمنت عن ظهور مواهب جديدة.
0: العمودي يبحث مع رئيس فرع اتحاد بناء الأجسام تفعيل الأنشطة.
1: وإلى صفحة 13 في قسم الرياضة العالمية، 39 عاما لا تمنع ميسي من مطاردة الكرة الذهبية التاسعة.
0: دوري أبطال أوروبا، ميونخ تستضيف النهائي في 2028 وبرشلونة 2029.
1: عمرو إمام كتب تقرير في صفحة 14، مصر وباب المندب، حسابات الأمن القومي.
0: وإلى الصفحة الأخيرة ننتقل وإياكم، هنالك تجدون مقال المعركة الوطنية فوق كل الصغائر.
1: نعم، والعديد من المواضيع، مثلا الولايات المتحدة تفرض عقوبات مرتبطة بإيران على بنك روسي، وغوتاريش يحذر من تزايد الهجمات على المنشآت النووية وتسارع الانتشار النووي.
0: اصطدام ناقلة نفط عملاقة بألغام في مضيق هرمز، ونقرأ اصطدام الناقلة،
1: نقرأ السعودية أفضل.
0: طيب نقرأ السعودية، اكتشاف معادن نادرة بتركيزات عالية من اليورانيوم. أعلن وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان أن أعمال الاستكشاف والدراسة الجيولوجية في مشروع جبل صايد بمنطقة المدينة المنورة كشفت عن موارد تقديرية تبلغ نحو 114 مليون طن من الخام، تحتوي على تركيزات مرتفعة من المعادن النادرة، خاصة الثقيلة منها، مصحوبة بتركيزات واعدة من اليورانيوم.
1: وبحسب وكالة الأنباء السعودية مستمعين واس، أكد وزير الطاقة السعودي خلال كلمة بلاده في المؤتمر العالمي 70 للوكالة الدولية للطاقة الذرية المنعقدة في العاصمة النمساوية فيينا، أن المشروع الوطني للطاقة الذرية في بلاده يمضي قدما في تنفيذ برنامج لاكتشاف موارد اليورانيوم وتقديم فرص الاستفادة الاقتصادية منها.
0: وأوضح أن البرنامج يقوم على العديد من المسارات المترابطة، منها استخلاص اليورانيوم المصاحب لحمض الفوسفوريك ضمن عمليات إنتاج الأسمدة الفوسفاتية في شمال البلاد، مشيرا إلى مكانة المملكة العربية السعودية باعتبارها ثاني أكبر مصدر للأسمدة الفوسفاتية عالميا.
1: وأضاف أن الأعمال التجريبية التي أجريت بالتعاون مع شركة أرون الفرنسية أظهرت مؤشرات اقتصادية واعدة لاستخلاص اليورانيوم من هذه العمليات، وتوجه هذا التعاون بتوقيع مذكرة تفاهم خلال زيارة سمو ولي العهد إلى فرنسا في آب الماضي. هنا ركز يورانيوم والسعودية، يعني منعية سلسلة،
0: يعني طاقة نووية
1: على الأسف، واتفاق أمريكا واشنطن، ويلا
0: يسدوا.
1: احنا اذا في عمره عافية ان شاء الله، يعني لنا احنا ذا الجيل واحفادنا وعيالنا بنشوف اشياء جميلة، يعني
0: عقبال اليمن كمان. يعني الله أعلم يكون معانا يمكن طاقة نووية،
1: يعني إذا إحنا معانا شوية مضيق شوية موقع وشوف حالتنا كيف، فما بالك لو معانا كمان يورانيوم وحاجات من ده.
0: أنت عارفة في معانا معادن كثير ما استكشفوهاش للآن، ما فيش عندنا استكشاف.
1: أنا أقول الحمد لله،
0: الله أعلم إيش في باليمن.
1: حتى ما يصير أي مشاكل. طبعا مستمعينا هذه جولتنا الإخبارية لهذا اليوم، يعني المزيد من تقارير مقالات وأخبار غريبة كده يمكنكم زيارة كافة منصات مؤسسة عدن للغد للإعلام. فاصل ثم نعود.

0: وعدنا لكم مستمعين من جديد، والآن ننتقل إلى موضوعنا الرئيسي لحلقة اليوم من برنامج عدن هذا الصباح، وهو تحت عنوان التدخين في المواصلات. فمع استمرار الاعتماد اليومي على باصات النقل العام في تنقلاتنا، تظل مشكلة التدخين داخل هذه المساحات المغلقة حاضرة وبشكل يزعج كثيرين، حيث يقوم بعض الركاب أو السائقين بالتدخين دون مراعاة لمن يشاركونهم المكان، مما يتسبب في ضيق واضح للمتواجدين وخاصة النساء والأطفال وكبار السن الذين يتأثرون بسرعة بقلة التهوية. هذا السلوك يحول رحلة التنقل اليومية إلى تجربة غير مريحة، ويتجاهل حق الجميع في بيئة خالية من الدخان المزعج. لكن قبل أن نستقبل ضيفنا، نذهب وإياكم الآن إلى تقرير أعدته زميلتنا ليان صالح حول هذا الموضوع.
1: تخيل أن تصعد إلى الباص وتأخذ مقعدك، ثم فجأة يمتلئ المكان بالدخان. لا نافذة كافية للتهوية ولا مكان للهروب، فهل يصبح الراكب مضطرا لاستنشاق دخان سيجارة لم يختارها؟ في المواصلات العامة، حيث يجتمع الناس على اختلاف أعمارهم وظروفهم، يظل التدخين داخل الباصات سلوكا يحول رحلة عادية إلى تجربة مزعجة للجميع. راكب يشعل سيجارته وسائق قد يتدخن أثناء الرحلة، وفي المقابل ركاب لا يملكون سوى الصمت وتحمل الدخان، والمشهد أكثر إزعاجا في مكان ضيق ومغلق، فالدخان ينتشر بسرعة والرائحة تملأ المكان، وقد يكون بين الركاب أطفال أو نساء أو كبار في السن لا يحتملون هذا الجو المثقل بالدخان. فالموضوع ليس سيجارة واحدة فقط، بل هو حق الآخرين في أن يتنفسوا براحة. المواصلات العامة مكان مشترك، واحترامها يبدأ من تصرفات بسيطة لكنها تصنع فرقا كبيرا. إطفاء السيجارة داخل الباص لا يحتاج إلى جهد، بل يحتاج إلى وعي وإحساس بالمسؤولية وقليلا من الاحترام لمن يجلس بجانبك. فكل رحلة تجمعنا في مكان واحد هي اختبار لأخلاقنا، ورسالتنا واضحة: دع سيجارتك خارج الباص، ودع من حولك يتنفسون بأمان وراحة، لأن الهواء حق للجميع، واحترام الآخرين ليس خيارا بل سلوك يصنع مجتمعا أفضل. ليان صالح لراديو عدن.
0: جزيل الشكر لزميلتنا ليان صالح على هذا التقرير صراحة، وشكرها على لهجة التقرير هذا الحادة والواضحة طبعا. ونستقبل ضيفنا الدكتور أسامة باذيب، إخصائي أمراض صدرية، لنثري هذا النقاش أكثر ونعرف أضرار التدخين أكثر. مرحبا فيك دكتور أسامة. ألو، يا مرحبا.
2: صباح الخير دكتور أسامة، موجود معنا ولا بالخط؟ طيب ناصر بيعاود الاتصال به مجددا. وأكيد التدخين مستمعين ليست المرة الأولى يعني التي نتحدث عنه، لكن هذه المرة مستمعينا من جانب آثاره على الناس الثانية. يعني أنت كمدخن يمكن أضراره مش قوية، لكن الناس الثانية بيكون أضرارها وآثار التدخين عليها باينة بشكل كبير، وما أكثر يعني الناس اللي بتدخن في الباصات، وأكيد أصحاب الباصات بيزعلوا منا واللي بتدخن في الباصات بيزعلوا، لكن هي دي الحقيقة.
0: نعم.
2: عاد الاتصال الدكتور، تفضل.
0: يا مرحبا دكتور أسامة.
3: أهلا
0: وسهلا فيك، نورتنا في هذا الصباح. طيب نبدأ معك بسؤالنا الأول، إيش هو الفارق الطبي الدقيق بين التعرض للتدخين السلبي في مكان مفتوح وبين إنك تستنشق داخل كابينة أو مكان مغلق ومزدحم ومحدود التهوية مثل الباص؟
3: أولا لابد نعرف، أولا لابد نعرف أن التدخين بشكل عام هو خطر، مشكلة صحية تخدمها المجتمع. فالمدخن لا يضر نفسه لوحده، بس يضر نفسه وعلى أسرته وعلى المجتمع والاقتصاد. والتدخين المدخن يضر نفسه، وفي هناك آثار سلبية على المدخن اللي في المواصلات، وهذه الحاجات يكون يعني مش مدخن ولكن اللي جنبه يدخن، وهذا يسبب له إصابات خطيرة. طبعا التدخين له أضرار صحية كبيرة، تمام. خلونا أول مرة يعني السيجارة الواحدة طبعا فيها أول أكسيد الكربون والنيكوتين، وهذه يسبب الإدمان، واستنشاق أول أكسيد الكربون يسبب تليف في الرئة. تمام.
0: نعم.
3: و يعني لو أعطيت لك إحصائية بسيطة عالمية يعني بنتكلم على الأمراض اللي يسبب، طبعا التدخين يسبب أمراض كثيرة في مثلا على الرئتين والجهاز التنفسي والقلب والأوعية الدموية وأمراض السرطانات والوفاة المبكر من المدخنين. فأعطيك يعني معلومة بسيطة بس عالمية، يعني أكثر من 7 مليون مدخن سنويا يموتوا بسبب التدخين. واحد 1.6 من 10 غير مدخن، يعني هذا يسمونه المدخن السلبي، يعني ما له دخل التدخين ولا حاجة، بس يكون جنب المدخن وإلا جنب المواصلات كل حاجة، فيصير يعني 1.6 من 10 مليون سنويا يموتوا من آثار التدخين عليهم.
0: هذا عدد كبير.
3: عدد كبير جدا مرة واحدة. وحتى وطبعا إضافة لهذا إنه يعني 1.2 من المدخنين عادة هم يكونوا من الدول النامية، يعني 80% من المدخنين من الدول النامية. ليش نحن نتكلم على خطورة التدخين وآثاره؟ طبعا هو التدخين يسبب لنا يعني تكلفة كبيرة في التدخين في العالم كله، يعني 1.4 تريليون دولار سنويا يعني تروح في التدخين نتيجة تكاليف العلاج فقدان الإنتاج، يعني واحد يكون نتيجة المرض ولا هذا. فالمدخن طبعا يصاب في عدد من يعني في عدد كبير من الأمراض اللي سببها التدخين. تمام. يعني مثلا لو تكلمنا عن الرئتين، يعني لما الواحد يستنشق أول أكسيد الكربون، تمام، أوكي، يحصل عنده تليف، يعني طبعا مش من أول سيارة، تمام، بس يحصل تليف، يحصل بالرئتين، حقوق أمراض والشعب الهوائية والحويصلات الهوائية، تمام. الأمراض المنتشرة جدا نتيجة المدخنين أو التدخين السلبي، انسداد الرئوي المزمن، التهابات وتضييق الشعب الهوائية،
0: أيوة،
3: تدمير الحويصلات الهوائية، ضيق تنفس وشعاعي مزمن مع البرام، سرطانات الرئة. طبعا هذه كلها تسبب آثار كبيرة في المجتمع، تمام، نتيجة استنشاق ثاني أكسيد الكربون، تمام.
2: طيب يا دكتور أسامة، أسفة إذا قاطعتك، بس أنا لفتني يعني في كلامك إنه أكثر عدد المدخنين هم في الدول النامية، يعني إحنا في اليمن دولة نامية وفقيرة، فلماذا شبابنا ورجالنا مدمنين على التدخين؟ يعني أسفة على الكلمة، بس هو ده الواقع.
3: والله شوفوا، التدخين أصبح مشكلة، يعني مشكلة كبيرة صحية كبيرة يعاني منها المجتمع، يعني سواء الأسرة تعاني من هذا التدخين، تمام، يعني المدخن لما يدمن على التدخين هذا، تمام، تتحول أموال الأسر، تمام، يعني يقل الغذاء في البيت والتعليم والرعاية الصحية نتيجة أنه راح يشتري كل يوم مثلا باكت سيارة، تمام. فهذا مشكلة اجتماعية كبيرة تعاني منها في المجتمع، وخصوصا الآن انتشرت بشكل فظيع الشيشة والسجاير هذه طبعا كمان في بس نقول على انه التدخين مش نفحة مؤقتة، ولكن هذا خطر دائم.
0: نعم.
3: والتدخين ليس تسلية بل خطر حقيقي في المجتمع.
0: نعم، هو خطير فعلا. ولكن سؤالي كمان، كيف ممكن يتفاعل الجهاز التنفسي للطفل يعني بشكل كيف ممكن يتفاعل الجهاز التنفسي للطفل بشكل فوري عند إجباره على استنشاق دخان السجائر؟
3: استنشاق ثاني أكسيد الكربون هذا يعني المدمن هذا بس حبة السجائر هو متعة من نتيجة الإدمان حق النيكوتين.
0: أنا للطفل تحديدا أقصد، الأطفال إيش ضرر عليهم لما يستنشقوا الدخان
2: أول مرة؟ يعني
3: أول حاجة الأطفال يصابوا عادة، عادة ما يكونوا عندهم أشربوا، تمام، وتضييق في التنفس وتسمع عزيز لهم نتيجة استنشاق هذه والشعاع الدائم، يعني تضييق عندهم في الرئة وشعاع المزمن على البلغم، يكون دائما شعاع سمعي خرخرة بصوت، هذا يسبب الربو. قربوا يؤدي إلى تليف في الرئة وتليف في أنسجة الرئة.
0: نعم.
2: طيب يا دكتور أسامة، هل أضرار التدخين أكثر على المدخنين أنفسهم واللي اللي جالس جنب المدخن؟
3: والله الأثار هي مشتركة، سواء على المدخن وعلى اللي جنبه. يعني تقريبا السيجارة الواحدة تمام تضر المدخن بنسبة 60% و 40% من اللي جنبه، يعني يستنشق ثاني كربون وهذا.
0: أيوة.
2: بس هو يمكن يا دكتور أسامة يمكن قد تعود، يعني احنا لما نجلس جنب اشخاص مدخنين نكح ساعة يعني مباشرة، لكن هو يمكن مستمتع ببخ هذه الأدخنة ومش جاء على باله انه شين.
3: شو المتعة حقه 20 دقيقة نتيجة لاستنشاق النيكوتين. النيكوتين هذا يسبب وجود اختيار النيكوتين، وهذا النيكوتين يسبب إدمان للمدخن، فهذه متعته تمام. لكن هو لما يشعر بالمتعة هذه ما هوش عارف إنه يضر صحته وضر اللي جنبه، اللي جنبه واللي استنشقه جنبه ثاني كربون وذي حاجات. فأنا أنصح الشباب بالذات، انتشر في الأيام هذه كثير جدا يعني الشيشة تمام، والشيشة هي من ضمن أضرارها زي السيجارة. شيشة واحدة كأنك تشربي 10 حبات سيجارة في وقت واحد، كأنك تشربي 10 حبات سيجارة.
0: نعم.
3: أضرار كبيرة على الرئة وسمومها كثيرة، وتشكل خطر اجتماعي كبير جدا. يعني المدخن هذا لو وفر فلوسه على التدخين، يعني وفر الغذاء والتعليم والرعاية الصحية لأسرته، لكن الآن هو يستنزف أسرته الغذاء والتعليم
0: فعلا. نعم
2: نعم. أسفة لقطعتك يا زيد، بس هنا أحد المستمعين يسأل يا دكتور، هل الوضع مزري في بلادنا وارتفع سعر السجائر، وهنالك سجائر تأتي مهربة وتبتع بسعر رخيص، هل الضرر يكون أكبر على السجائر التي تكون مهربة أو تكون يعني في إنتاج محلي؟ يعني
3: طبعا هو كل الحالات سواء مهربة

0: وهل تشكل برضه خطورة كبيرة على الأسرة؟
1: طيب دكتور، احنا دائما نسمع كمان الاضرار التعرض الطويل على المدى الطويل، هل في اضرار كمان للمدى القصير اللي هو مثلا لما تطلع مع حد في الباص؟ اكيد في اضرار.
0: طبعا في اضرار، يعني مجرد انك تشرب حبه سيجاره تمام يعمل على انه يرفع نبضات القلب بالضبط. اول سيجاره ب 20 دقيقه الاولى ترفع عندك النبض القلب، يعني يرتفع الضغط والنبض، ويبدأ بهذا التنفسي والشعب الهوائية تتغير حبة حبة. طبعا هذه أضرار سريعة، يعني خفيفة سريعة، ممكن يحصل عندك ضيق تنفس خفيف، سعلة، حرق وساخ تمام، ويرتفع الضغط والنبض القلب عندك بسرعة. ليش؟ لأنه تنسي الكربون دخل للدم، بس تبدأ أضرار تظهر بعد 24 ساعة
2: تمام. نعم. طيب يا دكتور، ما هو الخطر المباشر الذي يشكله ربما هذا الدخان على النساء الحوامل أو الأجنة أثناء تواجدهن في مساحة ضيقة أو أما يعني مع المدخنين؟
0: شوفي، الحوامل والأطفال عندما يتعرضوا جنب التدخين وكل حاجة، أهم الأمراض السريعة اللي ممكن يصابوا بها التهابات وتضيقات في الشعب الهوائية. هذا الضيق مما يسبب ضيق في النفس والصداع المزمن مسقوط بالبلغم، فهذا بالنسبة للحامل. بالنسبة للجنين برضو تظهر كثير، يعني تروح في المسيمة وكل حاجة، كان أول أكسيد الكربون ما يسبب برضو الجنين أول ما يخرج في يقين مشعول كبير، خرخرة أذيه بصدره نتيجة الاستنساق هذا الضرر من أبوه ولا من جاره ولا بشيء، فيسبب أول ما يخرج التلاقي قد بدأ يزرق، التنفس حقه صعب، صعوبة التنفس، سعال كله.
1: نعم. طيب هل يعني الشعور بالاختناق والضيق هذا اللي ممكن يحسه الواحد ممكن يؤدي إلى استجابات ثانية زي ارتفاع ضغط الدم أو تسارع النبض اللي متواجدين داخل المكان هذا طوال مدة التعرض يعني؟
0: هو طبعا انت يعني هو قد احيانا ما تشعرش انت، يعني الضرر السلبي اللي دي ما يدخنش قد ما يشعرش بالاعراض السريعه، لكن هذه موجوده، استنشقه بظهر بعد فتره بظهر عليك. لكن الضرر اساسا المدخن وبرضه اللي جاره اللي هذا، فيبدا يعني تدمير الحيثرات، ما يبدا يعني يؤدي هذا الى تدمير الحيثرات كله أو انسداد رئوي. هذا الانسداد يسبب صعوبة في التنفس، وهذا واحد. اثنين، وفي أضرار كمان تظهر في بالقلب والأوعية الدموية، هذه مرحلة ثانية، لكن أكثر صعوبة هي عندما تبدأ السرطانات في الرئة.
1: نعم.
0: على فترة طويلة نتيجة الإدمان المستمر لشرب السجائر وكل حاجة.
2: فعلا. طيب يا دكتور، بما تنصح المدخنين اللي بيسمعون الآن في المواصلات العامة، أو ما هي رسالتك بشكل عام للمستمعين جميعا؟
0: نصيحتي لهم جميعا، وحفاظا على صحتهم وصحة أسرتهم والمجتمع اللي يعيشوا، تجنبوا التدخين، تجنبوا الشيشة، لأن هذه أضرار تصيبنا وتصيب أولادنا وتصيب يرتيات لهم جميعا، يعني يتجنبوا التدخين لأنهم لا يضروا نفسهم فقط،
1: نعم،
0: وإنهم يضروا نفسهم وأسرتهم والمجتمع حقهم. فالتدخين خطر داهم يهدد المجتمع الإسلامي.
1: أيوة نعم، خاصة بعد ما سمعوا كلامك عن الحديث عن أنه مش بس المدخن يتضرر، كمان اللي حوله ممكن يتضرر، لأنه أغلب الناس مش عارفة هذا الكلام، يعني يقول لك أنا ما دخنت، شو اللي يدخن، أنا ما بتضررش.
0: لا، يتضرر، هو أكثر سلبية. يعني صور عند 1.6 مليون مدخن في العالم يموتوا سلبي، يعني ما يدخنوش، لكن جالسين جنب واحد مدخن بالمواصلات أو في السبوين كل الشيشة، برضو لهم أضرار كبيرة في الحكومة. لهذا حاول أنا نصيحتي للمدخن أنه يتجنب التدخين حفاظا على صحته وعلى أسرته ومجتمعه.
1: نعم، شكرا جزيلا لك على تواجدك معنا وعلى قبول هذه الدعوة. كنت معنا الدكتور أسامة باذيب، إخصائي أمراض صدرية. شكرا جزيلا لك.

0: وعدنا إليكم أحبتنا المستمعين، ولكل من حاب أنه يشارك في حلقتنا لهذا اليوم، ها هي المساحة التفاعلية فتحناها لكم. وسؤالنا تفاعلي يا يزيد.
1: نعم تفضلي بالسؤال.
0: أوكي، ما هي أضرار التدخين في المواصلات، وهل ستتدخل يوما في حال رأيت أسرة تتضايق في هذا التصرف، وهل أنت تتضايق عزيزي المستمع؟ يمكنكم التواصل معنا عبر أرقامنا 7819251121 أو الهاتف الأرضي 3879113. أنا طبعا كمواطنة أكيد أتضايق، وأتضايق بشدة جدا، يعني لدرجة أنه وأنا جاي على الإذاعة يعني لو أجيت ثاني على الميكروفون فأكح بشكل مش طبيعي.
1: نستقبل الاتصال أول.
0: بنشوف رأي المستمعين.
1: بنشوف رأيكم الآن ونستقبل أول اتصال ونقول يا مرحبا، صباح الخير.
2: يسعد صباحكم الخير وعافية ديانا ويزيد والمخرج ناصر.
1: يسعد صباحك
0: كمان. صباحك أجمل يا عوض.
2: أيوة، بالنسبة للموضوع تبغين يعني صراحة كارثة والله بالمواصلات.
1: أيوة.
2: يعني نحن دائما نعاني حتى لدرجه اننا نوصل للصياح.
0: أيوة.
2: وبرضه السائق يعني تجد اكثر السواقين يدخلوا.
1: ايوه،
2: فاذا قلت له يا اخي وقف السياره اقول له يا اخي عجبك ولا انزل،
0: او انا يعني جنب الطاقه وقع. او انا جنب الطاقه يا عوض.
1: كله يجي لوجهك.
2: ايوه انا جنب الطاقه، هذه السؤال دائما. وبرضه شيء ثاني الراكب.
0: ايوه،
2: اذا يعني عادي يستأذن اقول له اخواني اسمحوا لي دخل. طب انت في مركبة بعض يعني هذا المحترم حولي دخل
1: هذا. أيوة. الحمد لله يستأذن، الحمد لله انه يستأذن. في ركاب ما يستأذنوش، في واحد يجي كذا يلص سيجارة وينفخ عدل وجهك يعني.
2: والله لك من شخص اقول لك حرفيا يعني لا تدخن انت في المواصلات، لا تدخن،
1: يصبر قليل لما ينزل.
2: البعض يكون محترم والبعض يعني للاسف يعني يتلفظ بعض الالفاظ سيئه.
1: ايوه ايوه، في
2: يعني يقول لك انت عاد كيف تندر فين انت
1: تتزايد يقول
2: يعني
1: لك
2: يعني كان أول هذا يعني كان التحذيرات هذه الأخيرة في المواصلات في أماكن الانتظار وممنوع التدخين. الآن ما نشوف إيش.
1: أيوة فعلا
2: والله ما نشوف الآن. وأشكر الدكتور على كل كلمة قالها صراحة وكل نصيحة.
1: نعم استفدنا منه كثير أكيد.
0: شكرا على
1: شكرا جزيلا لك على اتصالك وتفاعلك. شكرا. أيوة. وصح فعلا صراحة بخصوص ممنوع التدخين هذه الإشارة أنا ما عاد أشوف إيش،
0: يعني على الأقل يكون وعي الشخص هو من نفسه، يعني مش ضروري يكون في ورانا رقيب وين ما رحنا.
1: بس غريبة أنه اختفى دور الجهات المختصة في أماكن معينة. نعم. من الحدائق بغيره من الأماكن.
0: معنا اتصال، يا صباح الخير.
3: صباح الخير.
0: صباح العافية عم محمد، كيفك؟
3: صباح الخير ناصر فايز، يبغى الأمل ويبغى الأمل. وتحية للمثقف يزيد سيف،
1: حياك الله.
3: المجهول لي الصالح، وصباح الورد ديانا.
0: سعد صباحك،
3: أقول لك كل عام أنت بخير وبس.
0: الله يعطيك العافية.
3: ومجال الآخر أقبال الشهادة الكبرى والسعادة.
0: آمين يا رب. عزمكم ها أنتوا المستمعين لازم تحضروا معي رسالة
3: قبل التدخين.
0: أوكي.
3: وشكرا لأستاذ مهبادين معلوم. والتدخين شوفوا مشكلتنا نحن العالم يتطور، والمشكلة أنه دائما نحن الماضي، نحن في عدم كل جميل تعرض للخدش، وهذا مش عيب نعترف فيه. كان أول الحين ما يختفي النظام، لما أقول لك لما يغلى كده يتردع السعيل، لما يختفي النظام غسي.
0: أيوة.
3: كل شيء يضيع. كان في الماضي مشكلة، كان رجعنا للماضي، الناس تطورنا رجع للماضي.
1: أيوة.
3: ما لات معاش مرور، قال في كتيرونيات تراقب الكلام هذا. نحنا كان أول في الماضي بيجوتات منتشرة، بيجوتات في كل مناطق عدن، والباصات حكومية كانت. لكن كان في هناك حالتين، الحال لأن كل باص في اليمين في اليسار يعلق لائحة 15 بوصة بطلع احمر وكتابه بيضاء تناقض بين المرض والصحه، يقول يرجع المتدخين. وفي البيجوت امام ملائحه. الشيء الثاني توجيهات عن المرور، كل نقطه فيها مرور اول ما يوقف الباص اول ما يلاحظها في المخالف مش مخالف السائق يتفرج على الركاب، اذا واحد مدخن على طول يكتب مخالفه على السائق. لان السائق ممكن هو اللي ينبه الراكب، ينبه يقول له هذا تدخل ولا نزله حتى.
1: ايوه،
3: هنا انفك الراس ما تنفكش كل من هبه ودب، لانه هو مفروض اول ما يطلع احد يا ركاب ممنوع التدخين، انا بتحنبوا لي ان المرور بينفكنا في مدخل معه. ها
1: ايوه
3: هذا النظام يكون نظام موجود، لكن لما يكون نظام مش موجود لا ندعو من خلالكم اشتوا نش معنا احمد علي عثمان مش توقي معي في الداخليه يساعد المرور انه يعيدوا هذه اللائحات في الباصات، لان كثر البقر بيقدر يمين يسار الركاب يرجع المستدخين. وايضا المرور يوقف انه يعني يوقف الباص يلتفت الى واحد مدخني على طول يقول للسائق عليك مخالفة لانه هو صاحب المعنى بالامر
4: صح
3: يقول لك عاقل قوم سيدهم اما ايجابي او سلبي تدخين حتى في المكاتب الصغيرة في ديانة في يزيد في المكاتب
0: ايوه
3: كان زمان ما كنت عم كتب مقيد انا اشتغلت في مكاتب طويلة
0: ايوه
3: لما تكون تضحى بمعنى الحمد لله ما دخنش لما يجي عندي ضيف اول ما يدخل والمكيف يمشي رجاء في الدخان وخرج برا حتى لو كان مشكل كبير وكان وزيره والله يحترم الموضوع هذا اقسم بالله انه وزير برا خرجنا قال لي اشكرك على الموضوع هذا ها يجي فرحان يدخن مكيف برد قال له لا اخرج اعطى من فلق قال له اخرج الفوق كل شيء خارج المكتب دخل لك هواء طلق
0: صح
3: لانه ما يغلش لكن دخل المكتب شوف المكيف ايضا طرد كبير زي غير بشر في المكيف يدور اي حاجه لا داخل البيت لا داخل المكتب حتى في البيوت انا تكلمنا واحده جميله قالت والدي هو اديها مشكله كبيره في الشرطه قال لما اشتي دخن قال نحن في الغرفه الكيف يخرج البلكونه هنا الثقافه تكون في اخبارك هي ثقافه متكامله بالمجتمع
0: فعلا.
3: من المواطن الى الطالب الى المرور الى قبل عمليه تكامليه لهذا بنختصر اقول لكم ارجو من المرور وغير مره اكتب رقم تليفون المرور راح يطبق حاجات كثيره لانه نبيله
0: أيوة.
3: قديم ارجو ان المرور مره يطبق هذه التجربه مساك السائق وارجو من النقل البري من البري غير الشعب هذه البري ارجو ان يسمعنا ان يطبق هذه اللوائح على الباصات يمنع يرجع التدخين الزامي تكون يعلقها اللائحه يمين يشار الركاب ها
4: نعم
3: من انذر فقد اعذر هذه اهم ابرز الامور
0: نعم شكرا جزيلا يا محمد على اتصالك الرائع وعلى اثرائك طبعا هل هناك قانون في بلادنا لمكافحة التدخين ومعالجته؟ أكيد لكن أين التطبيق؟ بعد هذا الاتصال سنشرح لكم والألوية صباح الخير
5: صباح النور والعافية
0: صباح العافية والسرور على قلبك يا خالة
5: صباح المسك والعنبر عليك وعلى يزيد وناصر حبايب قلبي
4: يا حية ومرحبا
0: الله يعطيك العافية
5: حفظكم الله
4: آمين وياك
5: الله. يا بنتي التدخين قد أقول لك مضر للصحة وبعدها من كثر النفق تورم الرئة
0: أيوة
5: ولكن هو يفهم ما بيسوي لكن هو يفهم إنه في وكذا وكذا حتى لو خرمان لما قضى ينزل الفخر ما يدور استهمت
0: أيوة.
5: يعني بعيد عن الناس تضرر يا عيالي في بعضهم فيهم السماء
4: أيوة.
5: يتكظم يتكظم يتكظم أنا قرب والحمد لله والشكر بيتنا ولا حد يدخن
4: وبالباص يضبح بك صح اللي يدخن
5: بالباصات الا يخرج يقول لك مو انا جنبك ولا انا خرج رقصي للطاقه
0: والطاقه الهواء ترجع كله فوقك
5: في بعضهم محترمين والله ساعات ما يطلع الباص يدعسها ويطفيها
4: ايوه
5: وبعدها عاد يتفخر وينفق ويدري كيف يسوي العمل مش على العمل على السائق كان اول نظام ممنوع تطلع الباص تدخني ممنوع تاكل سنبول ممنوع حت وكانوا مثلا السائق كلهم زي رسمي بس زي رسمي يا زين
4: حلو يعني كان في ترتيب
5: كانوا معينين
4: ايوه كانت باصات حكوميه كانت اصلا حكوميه الباصات
5: باصات حكوميه وتاكسيات
4: ايوه
5: وعن يوردوا لهم شركه التجاره التوريد من شركه التجاره استهملت
4: ايوه
5: التاكسي صفر وعدين على الارقام تشتي تصل له يجي لك ام البيت
0: يا سلام وينه الان ما فيش غازه توقف لما ندوخ
5: لا كانت التصليق يعطونك ارقام وتتصلي يجي لك لما البيت قضيك مضمونة تطلعي البابور وانت يعني مضمونة بحين ما فيش قانون حتى لو سووا القانون يومين وخلاص
0: ايوه
4: فين بس يسووا انه عاد كل الناس قد معاهم باصات يشتغلوا شغل لحالهم يعني خاص
5: ما نخاف الله ولا درينا من كم كم كم كم وقالوا ما فيش غاز كم بيخلص الغاز حتى لكان يملولهم من البحر بيخلص كترهم ما شاء الله
4: ايوه مل الباصات عامله زحمه فعلا بالشوارع هذه
5: وبعدين الحوافي كل بيت جنبه 3-4 ما تعرفش انت تجزع ولما بتكون الصبح بابورك بتخرج ما تجلس تدقدق البيوت هذا حق من هذا حق من لما يبعدون شان نجزع
4: ايوه
5: فعلا. يعني لما قالت ديانا في قانون، حتى لو في قانون احنا حقنا القانون خلق ساعة كما ذاك اللي يجي حق المطر قليل وراح حقنا القوانين.
4: أيوة.
5: يلا معاكم الله وحفظكم.
0: شكرا جزيلا يا خالة، الله يعطيك العافية. طبعا على سيرة القانون مستمعينا، هو صدر في عام 2005 قانون رقم 26 تحديدا في 18 من ابريل. انا على قليل قليل بعطيكم. معنا اتصال، نقول له يا صباح الخير. راح الاتصال. طبعا القانون يا مستمعينا له عقوبات، بس مع الاسف الشديد عقوبات في ذلك الوقت يعني من ناحية الأموال تختلف في هذا الوقت. يعني تخيل يزيد التدخين في الأماكن العامة، يعاقب على كل مدخن بغرامة لا تقل عن 1000 ريال
4: زمان طبعا،
0: ولا تزيد عن 5000. هذا طبعا 1000 ريال كان في السابق
4: كانت كثير،
0: لكن حاليا إيش بيجي 1000 ريال؟
4: بيقول لك عادي
6: على زمن 1000 ريال، على عندنا على زمننا ده الآن 10000 ريال
0: هو المفروض. فاتصل نقول له يا صباح الخير.
7: يا صباح الخير، النور عليكم.
0: صباح العافية على قلبك يا خالة، كيفك؟
7: أهلا يا حبيبي، صباح الخير ديان ويزيد.
4: أهلا أهلا
7: الناصر،
4: حياك
7: والله. هذه البلاد لا في غرامة، حتى لو قالوا 10000 بيدفعوا، حاجة تخربهم بيدفعوا والله يا بنت.
0: أهم شيء مصلحتهم،
7: أهم شيء كيفهم مصلحتهم. أذكر أني مرة طلعت باص أجيت على سائق من دون الشباب الله يهديهم، بس
0: أيوة
7: بس سيجارة، قال أحد منكم ما يعني إيش يكره التدخين؟ والله كلنا قلنا ايه وقال انزلونا البحر.
0: شلل الدرجة
7: على رج وقح يسألنا احنا، هو يعني دارنا احنا بنقول ايوة بكيفه يعني، اكتهمتك. وفي بعضهم والله محترمين، ما يعني ما تقوله طفي طفي، وفي بعضهم يخرج على بال ما الباص يمتلي برا، يعني ما حبكتش الحبة السيجارة اللي فوق الباص، قدك تمشي تنفخ الطريق كله، ما حبكتش لخمس دقائق عشر دقائق اللي بالباص تشرب سيجارة يعني
0: فعلا. تلاقيهم يا خالة، أسفة إذا قطعتك، بس تلقائيا يده تروح على السيجارة أو الباكيت السيجارة،
7: خلاص قدهم متعودين على حرق صدورهم، ونحن التدخين السلبي يضر فينا أكثر منهم.
4: أيوة
7: أيوة، لما بتجي تتكلمين تتفشفشية وانت مش عارفة إيش،
4: أنت تتدلع وانت تزايد.
7: أيوة. أيوة بس أشياء أقول حاجة، يعني اليوم 16 سبتمبر، تدروا أنه اليوم الذكرى 44 لمذبحة صبرا وشعتسلة، قامت في 16 سبتمبر 82. كنا ذيك الوقت عندنا احنا معدينا في 10 سنين، كان حاجة مؤلمة جدا جدا، يعني التاريخ ده معلم معي كان انه من ايوه، لانه لما كانت فلسطين المذبحة ونشوف فضيع. الله ينصر فلسطين ان شاء الله وينصرنا نحن معاهم.
0: امين يا رب.
7: احنا بقينا الان فلسطين قضيتهم مفهومة، الان احنا قضيتنا ضايعة، بس ربنا ينصرنا كمان.
0: امين يا رب.
7: وبتحياتي لكم، صباح الورد.
0: صباحك رايحين يا خالة، شكرا جزيلا. ايضا حابة بس انوه انه الباكيت في مستمعينا هنا خطر، بيقول للمدخن انت يعني هذا خطر وانك أيوة. بتمرض وكذا يعني
4: فايدة.
0: فمش عارفة يعني، هذه من الاشياء اللي بضحك وتزعل في بلادنا، انه باكيت السكارة هو نفسه اللي بيحذرك، بس
4: ما فيش خلاص قدو شعب كذا. وانا داري انه الان انت اللي فوق الباص تسمع نحنا كمان، اذا في حد الان ملصي سيجاره ايوه، يا ريت لو في الان واحد ملصي سيجاره يطفيها. تمام، هذا من الاستوديو لما داخل الباص اقول لك.
0: الله، صباح الخير.
8: صباح النور والعافيه.
0: يسعد صباحك.
8: صباح النور.
4: صباح النور.
8: انا والسيد والناصر،
4: اهلا فيك، حياك.
0: مين معنا؟
8: يا استاذ يزيد، يعني تعقيب على كلامك، يعني عندما قلت اي واحد شارب سيجاره الحين فوق الباص يطفي، بيطفي الراديو السواقين
4: بيزعل. ايوه
8: يعني بعضهم بيطفي الراديو اذا هو يشرب سيجاره وقد متعود.
4: لا احنا اليوم فوق راسه.
8: طبعا معكم عبد الله السامعي،
4: حياك الله.
0: يا هلا وغلا،
4: نورتنا. طيب كيف تشوف يعني، هل كيف تشوف موضوع الضرر على الركاب لما واحد يشرب سيجارة؟ ما عليك من المدخن، اليوم احنا مش تركيزنا على المدخن، احنا تركيزنا علينا انتم، لما كيف تضرر وتتضايق ولا لا؟
8: والله هذا ضايق كبير، يعني تضايق كبير كبير كبير جدا، وبعضهم يحب يكون يركب على اللهج وما يشتيش من هذه السجائر وكذا، وبعض الناس يعني حتى يكون قدو راكب مش انه السواق، السواق نقول قدو طول اليوم فوق الباص، لكن بعض الركاب يعني يركب 10 دقائق ويدخل هذه الركب كلهم يشرب سيجارة جنبهم ويدخن وما يقدروا يقسوا عين بعضهم. أشوف واحد كذا كان يشرب سيجارة جنب الركاب فدفعوا إيجار حق هذا الراكب ونزلوا إنه قالوا له نزل نحن ما نشرب سيجارة ولا شيء ودفعوا الإيجار حقه يعني
1: والله كفو كفو عليهم حلو خليه يتعلم درس الموضوع مش بالفلوس
0: فعلا يا عبد الله انت عم بتسمع بتستمع لإذاعتنا من تعز صح
8: ايوه استمع لكم من تعز
1: حياك الله كيف الاجواء عندكم
8: الاجواء عندنا ما شاء الله يعني كذا مش مشهد الحين والاجواء في السحب وفي الغيوم بدات تتراكم ان شاء الله امطار غزيره تكون
1: ان شاء الله ايوه
0: يعني خلاص مطر نقل عندكم
8: حيا بكم
1: ان شاء الله ان شاء الله نجي تعز باذن الله
8: بس لو يعني لو لحظه كذا بسيطه البث يعني يصير عندنا بشكل ضعيف نشوف
0: ايش من تردد ضعيف عندكم اللي 9.98 لا 9 تسعة... أيوة. اوكي 8.9 اوكي
8: يعني لو تعملوا لنا في منطقه في العند صل واضح عندنا احنا ومثل اذاعه عدنيه اذاعه اخرى وصل واضح عندنا معهم تردد من العنب
0: اوكي ان شاء الله المخرج الان بيسمع
8: تتميز يعني تبث اليافع لابيان لتصل حتى لتعز للبيضاء حتى تصل
1: تمام اكيد احنا بنرفع هذه الرساله الى الاداره وان شاء الله يعملوا حل باذن الله شكرا لك ونورتنا بالاتصال هذا وكون اتصل دائما نورنا شكرا جزيلا
6: من شي رح تعز
1: انا اشتي اروح تعز
6: انت تمام من شي رح تعز
0: لا
6: حب الشمس لازم يروح تعز
0: شكرا يا ناصر وانا اتصل اخر نقول عليه صباح الخير
1: يا مرحبا
9: يا صباح النور والعافيه كيف حالكم
0: الحمد لله انت يا خاله كيفك
9: الله يسلمكم يعافيكم كيفكم
0: واياك يا رب احنا كلنا بخير
9: انا طير كلكم بخير
0: ايوه الحمد لله
9: اقول لك كلمي هنا قولي تحديد رقم حطيت على التليفون
0: اوكي ولا يهمك ناصر بعد شو اسمه
9: ولا اتصل ولا شيء
0: ما اتصلش ناصر
9: فقط نحن
0: خلص جيب على الهواء تبهدلك
9: لك يا ديانا
0: اوكي
9: على السيجارة
0: ايوه التدخين
9: سيدي لما تطلعي داخل سيجارة مع ناس يعني راكب يعني تروحي اي مكان يسجروا سيجارة حطها بيده والثانية جالس يسوق في بيت تمام
0: ايوه
9: واني لا شفتي اني رايحة سنة القصر الشيخ رايحة بتيجي سجولة السفينة
1: أيوة
9: وبعدين أنا صحت فوق وقتلوا وين مشي كمان ناس شيت تكلم بس إحنا للبحر ما لك قتلوا أصدقي نحنا بعدين نحنا في نحنا مش أجي بيجي السماء بس يجي نحنا سؤال
1: أيوة يجي لك ضيق
9: ها يجي لك يوم البحر
1: أيوة
9: شبا ولا لا
1: أيوة
9: بعدين قتلوا يا بني قولوا مشوا كمان ناس لأن السجائر دي بطال والشيشة بطال
0: أيوة
9: والشماء بطال كله بطال عليكم يا عيالي
1: بطال على الناس كمان يعني ضيق بالناس أيوة
9: علينا نحن المقاسي نبوه
1: مالك من المدخن المدخن قدو داري انه بطال داري انه غلط يعني بس ما فيش فايدة هو يضر الآخرين
9: يعتدي الواحد شفتي بطال عليه هو اللي يضير اللي جنبه يضير وهو ما يضير قدو والف
1: أيوة قدو والف خلي له حاله لكن لا تأذيش نحن معك
9: أيوة ولا شفتها كيف والله العظيم يا ابني بيتلو نتفتو قطلو خلي الله اطلع كمان ناس ما ننطلع ولا يضع
0: حلو يا خارة
1: عندك رسالة توجيهها لأي حد سمعنا الآن فوق الباص ويدخن
9: لا ما نقول لهم شوفوا بطلوا العيال دون اللي يسجروا فوق الناس الدخاخين تمام ولا لا
1: أيوة
9: ولا تكونوا كده في مشوا سيارة وتدخنوا حتى الشيشة شوف الشيشة بطال
1: أيوة كله
9: بس أختي كانت أول كانت تشرب شيشة يعني مع البنات زناقلة صديقاتي وبعدين اللي ضر سميحة ضر أيوة ضر عليها ذاك الفيها حق سودت كده قليل إيش من الشيشة وبعدين ضر الثاني مش اللي هو الشباب لما يدخن يجي له فوق الناس
0: ايوه
9: هم قاسين تمام من الهلام
0: ايوه
9: والله صحنا فوقي وابي صح فوقي الحمد لله من القذف للحرب ما خلاص
0: الحمد لله
1: الحمد لله الواحد يستوعب بالاخير اكيد وفي ناس ما يعني تستوعبش
9: يتاثر ويقهر على نفسه بعد يقول يا ريت انا ما سويت كده هذه دحين ونحفه لجدي والله العظيم دينا ديانا
0: ايوه
9: بنتي مسكينه في كده كمان أستمع تفتح السوس تمام.
0: أيوة.
9: لو جلست لم واحد مثلا يشرب سيجارة ولا شيشة ولا شيء
0: تتضرر.
9: آه حتى سميحة دحين الحمد لله سميحة مسكينة دحين ضرر لما كانت تشرب الشيشة دحين خلاص حتى العطل ما تشتيوش ولا البخور ولا شيء. النهمس نفتقع يخبص معنا ولا شيء نشتي البندكار نشتي فاز يعني حاجة للبيت قزحة حق التمر.
0: أيوة.
9: ولا بتضيه ما تضيه تأثر جيبه اللي عايش من الخيشة اللي كانت
0: أيوة. الآن من كلامك هذا يا خال احنا بنوجه لكل المستمعين انه فعلا آثاره انت الآن ما بتشعرش فيها لانه في عافيتك وصحتك، لكن لما تكبر بالسن راح تحس انه فعلا ضرر على صحتك.
9: العافية ما فيش احسن منه والله العظيم. الحمد لله نحن من صغرنا كبرنا مستورين مدمورين
0: الحمد لله،
9: ولا شيشة ولا سيجارة ولا شيء الحمد لله.
1: الحمد لله
9: الواحد الواحد كل ما يكبر يعقول
1: الله يصلح الحال.
0: أيوة.
9: يا الله. يلا حبايبي
0: يلا يا خالة يقولك ناصر بعد البرنامج ما يخلص انت اتصلي. طيب
9: أنا اتصل بهم.
0: أيوة
9: هي تمام مشكور قلت أقول لك خالة نوريا
0: يلا. يلا شكرا
9: كلهم
1: تمام مع السلامة. السلامة شكرا لك. وبس في ناس يعني انت داري ايش يقولوا، انا قد كلمت واحد قال لي يا اخي العمر قصير يعني عسى الله كم بنعيش خلينا اعيش حياتي.
0: الله بسجح
1: يفكروا كذا يقول لك خلينا اعيش حياتي انت مالك يعني عمر قصير عسى الله كم بعيش
0: يعني هو متوقع انه في اليمن راح يموت راح يموت يا ناصر.
1: خلاص ياسين الشباب حقنا ياسين
0: مش لدي الدرجة. طبعا وزارة الصحة اليمنية حظرت التدخين في الأماكن العامة كالمؤسسات والمنشآت الحكومية يعني في المقار أماكن العمل المكاتب والمراكز التجارية والقطاعات الخدمية كالمنشآت الصحية التعليمية الرياضية وغير الدينية والترفيه وغير ذلك، وأماكن التجمعات كالمطاعم ووسائل النقل الجماعية العامة والخاصة. هذا تحذير من وزارة الصحة وقد تقريبا عممته في فترة سابقة، لكن مع الأسف الشديد احنا شعب مخالف. اذا ما فيش احد رقيب فوق راسنا منسوي عمايل
1: شلنا بالعصا واصل.
0: فاتصال نقول الو يا صباح الخير.
1: الو يا مرحبا يا الو. اذا فصل الخط يا ريت ترجع تتصل.
0: عاود مجددا اذكر بتقول ان حابه نتشارك بس الخط لا بس معلش يعني اللي ما قدر
1: حاولوا اتصلوا
0: حاولوا ما زال لدينا وقت لاستقبال مكالماتكم واتصالاتكم.
1: وكمان يا جماعه ركزوا لنا على موضوع الباصات، احنا اليوم موضوعنا عن الباص تحديدا، كلنا نطلع باصات كلنا معانا مواصلات يعني اغلبنا مش معه سياره حتى انا تمام. فاكيد مريت على واحد يدخن، قل لنا ايش حسيت كيف تعاملت مع الموضوع، هل تتجرأ تقول يعني لو سمحت طفي ولا بتجلس ساكت بس يعني قل لنا تجربتك.
0: يمكن في بعض البنات يمكن تحديدا يزيد ما يعني ما بتجرأوا انه يقولوا لو سمحت طفي، والبعض الاخر يعني ما شاء الله
1: يضطر والله.
0: ايوه ما شاء الله يعني بيحترم النساء والفتيات يعني يطلع ويطفي ثاني.
1: وفي بعض النساء ما تخافش من احد والله تقول له من صدق يعني حاجه بتضرني طفيها انا مش ملزم اجلس فوق الباص اتحمل الدخان.
0: معنا اتصال يا صباح الخير.
2: صباح الخير زي مره
1: مرة أخرى.
0: تفضل يا عوض أكيد في معك حاجة تقوله.
2: أي حاجة شيء غريبة بس يعني بالنسبة للمواصلات مواصلات حتى يعني بحكم لنا نطلع مواصلات دائما.
1: أيوة.
2: لقي نوع من المضايقة يعني لو في اثنين بنات الباص لقي ثلاثة عيال خايفين الدم يعني يجي يتكلموا ويتسارعوا هذا عيب الله.
1: أيوة.
2: ولا لو أنت ولا ابنك جنبك صغير بس لقي شباب يجي يتفضلوا أفضل سيئة. هذه دائما هنستغرب فيها والله.
1: أيوة
2: هذا شيء غلط.
1: تشتي احنا نرجع يعني نتكلم عن الموضوع بحلقة بنشوف بنتكلم عنه
2: والله. يعني انت مرحلة على يدي لما تشوف في بنت اللي بنات لقي عيال يتكلموا خاصة قالوا صحاب.
1: أيوة
2: يجي عدمهم خفيف ويهجروا وقلق بلق وذا عمش انا مروح بالليل الساعة 9 يعني في هرموا ابنها وبنت في الفرين بالخلف. هذا يقول له اخي دينام انا مرقص قال له انت تبارك زواج انا قدام البنات عيب اخي الله يحترم الصوف
1: عيب يا عيال
2: انت في مكان عام فلت اخبار بعدين نزول هدر المطول بس.
0: ايوه فعلا
1: في هدر ما فيش لا داعي فعلا.
0: شكرا يا عوض وكان فعلا يعني من خلال موضوعك يعني شدني الموضوع اخر وان شاء الله راح نتناوله في حلقاتنا القادمه.
1: اكيد مشاكل الباصات ما تخلص للاسف يعني
0: في بلادنا اطلاقا. طيب ناصر في اتصال نقول عليه صباح الخير.
1: آخر اتصال طبعا.
0: أنا عن نسبة لي معلش بستقبل لا نهاية الوقت. يا صباح الخير.
10: الو
1: يا مرحبا.
10: صباح الخير.
1: صباح النور.
10: اسعد الله صباحك يزيد، واسعد الله صباحك ديانا، واسعد الله صباح المخرج ناصر.
0: يا هلا يا هلا بالصوت الغايب علينا.
10: الله يحفظكم، معاكم على السماع واصل.
0: الله يعطيك العافية يا أبو نخلين. وينك يا أبو نخلين؟ لك شهور ما تتصلش فينا.
10: والله الحمد لله ما في شيء حاجة، كنا متابعين لكم مواصل وانشغلنا يعني حصلت معنا ظروف شوية يعني أجانب ود، وإن شاء الله يعني تأخرنا كذا بسبب يعني حصلت معنا بظروف وعملية
0: الله يعينكم. الحمد لله، أهم شيء تكون صحتكم بخير ودائما طمنونا عن أحوالكم يا مستمعينا. تفضل يا أبو نخلين، اليوم نتكلم عن التدخين،
1: عن الباصات كمان كلمنا.
10: كل حال وكل شيء تمام، و لكم التحية من جميع أفراد الأسرة، ولان معي ولد وسمينا عمار، يعني يا عم تأخر كلمناكم لكن بسبب الظروف تأخرنا شوي.
1: ما شاء الله، الله يحفظه. وطيب إيش رأيك موضوع التدخين في الباص مواصلات؟ إيش رأيك باللي يسجروا فوق الباصات؟
10: شوفوا يعني التدخين أول شيء مضر، سواء في الباص سواء في أي مكان، ولكن نعم. هو المفروض يمنع، سواء في السيارات في الباصات في أماكن العمل، لكن الآن تشوف ما فيش هذا الشيء في بعض الدول، كل الدول يعني يدخون، ولكن إيش تحصله في المواصلات في الأعمال في هذا الشيء يمنع، لكن أيوة. عندنا تحصله يعني تأخذ الباص يدخون، وفي آثار سلبية يعني لما تدخن أنت في الباص في معك ركاب في معك نساء في معك أطفال، يعني وبالذات يعني التدخين يعني يقول لك اللي المدخن يعني لكن اللي جنبه هو اللي يستنشق أكثر، يعني بالذات يعني في ناس يتضايقوا من هذا الشيء.
1: أيوة كثير.
10: لماذا ما يمنعش؟ أيوة، وبالذات نحن لما يعني نربطه بحاجات كثيرة، لأن أغلب مراكزنا وسياراتنا يعني مربوطة بالغاز، يعني لما الواحد يدخن في مركبة في باص في سيارة في حصل تسريب غاز يعني فيحصل انفجار، يعني إحنا لو جعنا إلى هذا الشيء، ولكن التدخين أضراره يعني سلبية كبيرة جدا، نتمنى أنه يمنع في الباصات وفي السيارات في المركبات، يعني هذا الشيء يمنع باتا، يعني المفروض هو صاحب الباص أو صاحب السيارة هو اللي يمنع، لكن المشكلة لما تحصل صاحب الباص نفسه يدخن.
1: أيوة.
10: يعني كيف تقدر يعني ايوه هذا الشيء يعني تقدر انت يعني يمنع المرور والسيارات وصاحب الباص يمنع، لكن الجريمه لما يكون صاحب الباص يدخن بنفسه ويمشي ويدخن هذا ما بتقدرش، يعني لان الباص حقه يقول لك انا بدخن براحتي، لكن احنا نتمنى ان هذا الشيء يمنع في الباصات، يمنع في السيارات، يمنع في اماكن العمل، يمنع حتى المدرسين يا استاذ يا ديانة الطلبه يخرج الحبه ويدخن قدام طلابه، هذا الشيء غلط، لازم يمنع.
1: غلط، ايوه غلط اكيد. احنا نتمنى هذا الشيء كمان انه يعني يشوفوا حل مستقبلا، يعني ان شاء الله.
10: اكيد انا بودعكم الان، وان شاء الله لنا دقائق ومشاركات في برامجكم.
1: ان شاء الله تنورنا. اكيد تنورنا.
0: شكرا جزيلا يا ابو نخلين، اطيب التحايا لك.
10: وتحيه لكل المشتركين، لأحمد اللبناني، لطاقم الإذاعة بدون أي استثناء، لك ديانا ولك يزيد، نورتنا في الإذاعة، وأنا فرحت عندما أسمع صوتك في عدن القاد ورجعت تقدم برامج، ولك الشكر والتقدير أنت والأستاذة ديانا. والسلام
0: عليكم.
1: شكرا جزيلا على هذه الكلمات الطيبة، ونورتنا أكيد باتصالاتك، وتنورونا أنتم كلكم مستمعينا. والله إحنا يعني أصبحنا زي الأسرة كده مع بعض،
0: أيوة. والله
1: نتشوه مع بعض، نتكلم، نجلس، يعني نعم. حتى نسيت أن أنا بالستوديو
0: فعلا. أنا كمان نورونا. على سيرة الأسرة، فعلا عندنا متابع ومتصل يا ناصر غايب علينا، صح أبو رميلة وعم خالد ايضا ما عم بيتصل علينا،
1: كيف نذكركم
0: ان شاء الله بس يكونوا بخير. مين كمان؟ ام احمد، بس بعض احيان كده تنورنا ام احمد من المعلة
1: اليوم. استاذه منى ما اتصلتش،
0: أيوة أنا كنت مشغولة مشغولة يمكن في المدرسة الله يعينها.
1: آمين.
0: فطيبة تحية لكل وكمان أم فهد تقريبا من لحق. يا أم فهد لو أنت بتسمعيني طمنينا إن شاء الله في الحلقات القادمة إن شاء الله، والله يعطي كل العافية لكل متابعينا الأعزاء وين ما كانوا عم بيستمعونا. والآن نروح على يعني
1: تعليقات
0: متابعينا. معك يا يزيد.
1: لسه التعليقات. بنشوف أول تعليق لحظة. نعم. عندي نعم. لدينا مواهب الجيلاني. نعم زميلتنا تقول صباح الخير ديانا حبيبتي وصباح الأنوار لكل مستمعين الأحبة. كمان عندنا ماجد منسوم. منسوم أيوة. صباح السعادة لكم جميعا يقول.
0: نعم. وهنا عوض يعني ما شاء الله عوضك كثير متفاعل لنا يقول للأسف الشديد حتى قاعة العراس خاصة عندما يكون مقيال ترى القاعة مليانة دخاخين والشيشة الإلكترونية انتشرت بشكل كبير خاصة عند الشباب المراهقة. وبيقول أبو رميلة في أبيان موجود نوجه له أطيب التحايا له ولكل أهلنا في أبيان اللي عم بيتابعونا وبيستمعوا لنا إن شاء الله يكون التردد جيد وموصل لديهم. ايضا اذكار موضوعكم جميل جدا. اول شيء قبل موضوعكم بصباح الامل والمحبة وصباح الورد اللهم اجعل لنا في هذا الصباح بابا باب الفرح لا يسد ورزقا مباركا لا يعد ودعا مستجابا لا يرد. اللهم امين. يسعد صباحك يا اذكار. وبتوجه تحية لكل الطاقم. ايضا تقول في الموضوع موضوعكم جميل جدا والله كنت حابة اشارك بس مو ماسك الخط معي. والله انا رحت مع اختي المطعم لابنها فركبنا في الباص ومليان الباص فقام واحد يعني لصحب سجارة فقال من اللي يتأثر من السجارة فقلنا كلنا نتأثر فقال انزلوا فنزل ففتح الباب حق الباص فقال انزلوا دوروا لكم باص فرجعنا كلنا نضحك فنزلنا وهو ولد شاب طائش فرجعنا نقول لا حول ولا قوة إلا بالله.
1: غريبة الصراحة. وعندنا كمان تعليق لعوض عبيد العبيدي هنا في البوستر يقول موضوع مهم جدا يستحق الاستماع والمشاركة فيه ظاهرة التدخين في المواصلات العامة. للأسف الشديد حتى السائق يدخن بدون ما يبالي بحد وإذا تكلمت معه يرد عليك بردود قبيحة مثل لا معلش وكذلك لا يوجد احترام من بعض الشباب الذين أخلاقهم سيئة جدا ويتلفظوا ألفاظ سيئة أمام النساء والأطفال وما يحترموا أحد. صراحة معك حق ببعض النقاط. يعني في ناس تيجي تكلمه بالاحترام تقول لو سمحت طفي السيجارة يرد عليك يقول لك هي بتروح عليك تدلع ومدري إيش يعني صراحة أنا حتى واجهت
0: الموقف. افتح لك محاضرة.
1: أيوة.
0: حنين صباح الخير اللهم قرب لنا الأقدار السعيدة والأيام الجميلة وبعد عنا هم الدنيا وضيق الآخرة والبسنا لباس العافية سعد الله صباحكم بكل خير وصباحك أجمل يا حنين. شكرا على هذه الكلمات الحلوة زيك. أيضا هنا يوجد لدينا أمان الحامي يا رب في هذا الصباح لا تحرمنا من أمنية تفرح قلوبنا وتوبة تجلي همومنا وفرجا يكشف الكرب عنا اللهم أمين. صباح الخير أحبتي. وبتوجه يعني تحية لجميع المتصلات والمراسلات من أمان الحامي. ايضا بسيم بيقول بيصبح علينا بيقول والله التدخين عادة سيئة على المجتمع ولا ادراج السيما في الجسم السرطان التهاب المزمن ضيق في التنفس. اتمنى من اللي يتناول التدخين يحاول يبتعد عن الاماكن المغلقة نفس الباصات.
1: نعم. ولدينا هنا تعليق اخير في البث المباشر بسيم محمد السلمي يقول صباح الخير والسعادة. صباح الخير والسعادة عليك كمان. أنا نعم. بهذا أكون انتهيت. أنا
0: بوجه تحية لفارس العبادي اللي وجه لنا تحية جميلة وأم قاسم وأم يزن وكل أصدقائنا الجميلين اللي عم بيوجهوا لنا رسالة صباحية كل صباح.
1: نعم وبهذا نكون وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامج عدن هذا الصباح. كنتم تستمعون إلينا عبر راديو عدن الغد.
0: نعم وأنا بوجه بس كلمة أخيرة يعني قال الرسول صلى الله عليه وسلم يعني لا ضرر ولا ضرار. أي شخص مدخن يحاول قدر المستطاع أنه أنت ما بتقلع عن هذه العادة السيئة لا تضرش اللي جنبك لا تضرش عائلتك لا تضرش أي أحد. يعني حاول أنك تشرب سيجارة على جنب أنت ونفسك تضر نفسك زي ما تحب يعني. ومع الأسف يا يزيد أنه الناس واعية أنه السيجارة خطر عليهم ولكن راح الصوت سيجارة راح الصوت فمع الأسف يعني بيستمروا في مداولة هذه العادة. ما في إلا رمضان في النهار اللي نحس أنه فيه هواء نقي مع الأسف.
1: أيوة والله.
0: غير الفاطرين طبعا
1: رمضان نعمة.
0: أيوة الحمد لله، يا رب كل سنة رمضان علشان المدخنين يبطلوا. فكانت هذه رسالة رسالتنا وفي موضوع حلقتنا لهذا
4: نعم
0: اليوم.
4: واللي سمعنا رسالة أخيرة، اللي سمعنا فوق الباص والآن لصي سيجارة ولا تشوف حد ملصي سيجارة طفيها، هذه رسالة مني لك الآن من داخل الاستوديو، لا عندك طفي السيجارة،
0: شكله ما بيركبكش ما بيركبوش يزيد اليوم للبيت.
4: يلا
0: نعم، كانت هذه حلقتنا لهذا اليوم، غدا حلقة جديدة. إلى الملتقى، كونوا بخير وإلى اللقاء،
4: مع السلامة.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959، غدنا يبدأ بكم مستمعينا.
3: قالت سوف تنساني وتنسى أنني يوما وهبتك نبض وجداني، وتعشق موجة أخرى وتهجر دفء شطآني، وتجلس مثلما كنا لتسمع بعض ألحاني، ولا تعنيك أحزاني، ويسقط كالمنى اسمي وسوف يتوه عنواني. ترى ستقول يا عمري بأنك كنت تهواني، فقلت هواك إيماني ومغفرتي وعصياني، أتيتك والمنى عندي بقايا بين أحضاني، ربيع مات طائره على أنقاض بستاني، رياح الحزن تعصرني وتسخر بين وجداني، أحبك واحة هدأت عليها كل أحزاني، أحبك نسمة تروي لصمت الناس ألحاني، أحبك نشوة تسري وتشعل نار بركاني، أحبك أنت يا أملاً كضوء الصبح يلقاني، أمات الحب عشاقاً وحبك أنت أحياني، ولو خيرت في وطن لقلت هواك أوطاني، ولو أنساك يا عمري حنايا القلب تنساني، إذا ما ضعت في درب ففي عينيك عنواني، إذا ما ضعت في درب.

0: عزيزي المستمع، صوتنا صوتك وصوتك صوتنا.
1: عشقتك ذات يوم في ضياعي
2: وفي عينيك ألقيت الأماني، وقلت الآن أصفح عن زماني. قضيت العمر أبحث عنك حلما، رأيتك من سنيني في كياني. تركت القلب عندك دون خوف، وأخشى أن يموت إذا أتاني. فإن سألوك يوما عن فؤادي وكيف يعيش مذهول الأماني، فقولي إن حبك كان لحنا كحلم لاح في ليل الزمان. عشقتك ذات يوم في ضياعي وفي عينيك أصفح عن زماني. أصفح

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيم. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
3: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتري من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشئها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.
4: تدري البيت مش مجرد جدران وسقف، البيت أمان وذكريات ومستقبل لأغلى من نحب.
5: وعشان مستقبلهم لا تترك الأساس للصدفة، من أول كيس اسمنت اختار الجودة والقوة.
4: وعشاني أبني شيئا يعيش سنين، اختياري أسمنت الوحدة.
5: اسمنت الوحدة، قوة تبدأ من الأساس، وجودة تصنع الفرق، وثقة تبني عليها اليوم وتطمئن عليها بكرة.
4: بيت لعائلتك، عمارة، مشروع أو محل، مهما كان البناء، الأساس هو القرار الأهم.
5: فلا تجازف بأغلى ما تبني، اختر اسمنت الوحدة.
6: اسمنت الوحدة، نبني اليوم ليبقى للأجيال.
7: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
8: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك
7: كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: مختبرات تشخيصية حديثة ورؤية متطورة نحو مستقبل أكثر دقة. في مختبرات ومركز عدن التشخيصي نؤمن بأن العلاج التشخيصي الدقيق هو البداية الحقيقية للعلاج الناجح، لذلك حرصنا على توفير بيئة طبية متكاملة تجمع بين الخبرة والتكنولوجيا الحديثة، لنقدم لكم خدمات صحية بمعايير عالية وجودة تثقون بها. خدماتنا مختبرات تشخيصية حديثة تضم قسم الدم العام، قسم الهرمونات، قسم الأمراض المناعية والفيروسات، قسم البي سي آر والجينات، قسم الفحوصات الزراعية، بالإضافة إلى وحدة تخطيط الدماغ والأعصاب والعضلات، عيادات تخصصية متكاملة، قسم الأشعة السينية والسونار، وصيدلية متكاملة. لأن كل نتيجة دقيقة تعني فرصة لعلاج أفضل، نسعى دائماً إلى تقديم خدمات طبية متطورة تمنحكم الثقة والإطمئنان. مختبرات ومركز عدن التشخيصي، رؤية حديثة في التشخيص. العنوان: عدن، شارع 90، كابوتا، مقابل فندق الهيمالايا. للتواصل والاستفسار 02-39-44-41 أو 02-39-33-31 أو عبر الجوال 784-444-090. مختبرات ومركز عدن التشخيصي، رؤية حديثة في التشخيص.
2: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا تعلن عن بدء التسجيل والقبول في تخصصات أكاديمية متميزة.
3: المختبرات الطبية،
4: تقنية المعلومات،
3: إدارة الأعمال،
4: المحاسبة،
3: اللغة الإنجليزية
4: والترجمة.
3: مفاجآت مميزة لخريجي الثانوية العامة للعام الدراسي 2025 و2026،
2: خصم 20% من الرسوم الدراسية لأول 30 طالباً مسجلاً في كل تخصص.
3: والمفاجأة الثانية: رسوم التسجيل مجاناً لمدة أسبوعين من تاريخ إعلان نتيجة الثانوية العامة لخريجي هذا العام.
2: أما المفاجأة الكبرى فهي 40 منحة دراسية تنافسية كلية وجزئية لجميع الطلاب. لا تنتظر حتى تكتمل المقاعد، بادر بالتسجيل الآن.
3: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا، لحج صبر طريق القاعة الذهبية.
4: للتسجيل والاستفسار عبر رقم الواتساب 780-674-477.
3: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا،
4: مستقبلك يبدأ من هنا.
5: مهما كانت بعيدة بنوصلها لك مع خدمة الحوالات السريعة مونيجرام من بنك بن دول. ارسل واستقبل أموالك حول العالم لوجهتك المطلوبة بخطوات محدودة ووقت أسرع مما تتخيل. مع مونيجرام وبنك بن دول، حول أموالك بثقة وأمان. بنك بن دول، شريكك في النجاح.

الشعر أذهلني بروعته، توسد القلب مذ أن خطه القلم، أضحى شعاري وحفزني لأكرمه 20 بيتا لها من مثله حكم. لا تشكو للناس جرحا أنت صاحبه، لا يؤلم الجرح إلا من به ألم. شكواك للناس يا ابن الناس منقصة، ومن من الناس صاح ما به سقم. الهم كالسيل، فالهم كالسيل، والأمراض زاخرة حمر الدلائل مهما أهلها كتموا. فإن شكوت لمن طاب الزمان له عيناك تغلي ومن تشكو له صنم. وإن شكوت لمن شكواك تسعده، أضفت جرحا لجرحك اسمه الندم. هل المواساة يوما حررت وطنا، أم التعازي بديل إن هوى العلم؟ من يندب الحظ يطفئ عين همته، لا عين للحظ إن لم تبصر الهمم. كم خاب ظني بمن أهديته ثقتي، فأجبرتني على هجرانه التهم. كم صرت جسرا لمن أحببته، فمشى على ضلوعي وكم زلت به قدم. فدأس قلبي وكان القلب منزله، فما وفائي لخل ما له قيم. لا اليأس ثوبي ولا الأمراض تكسرني، لا اليأس ثوبي ولا الأحزان تكسرني. جرحي عنيد بلسع النار يلتئم. اشرب دموعك، اشرب دموعك واجرع مرها عسلا، يغزو الشموع حريق وهي تبتسم. والجم همومك واسرج ظهرها فرسا، وانهب كسيف إذا الأنصال تلتحم. عدالة الأرض مذ خلقت مزيفة، والعدل في الأرض لا عدل ولا ذمم. فالخير حمل وديع طيب قلق، والشر ذئب خبيث ماكر نهم. كل السكاكين صوب الشأت راكضة، لتطمئن الذئب إن الشمل ملتئم. كن ذا دهاء وكن لصا بغير يد، ترى الملذات تحت يديك تزدحم. فالمال والجاه تمثالان من ذهب، لهما تصلي بكل لغاتها الأمم. والأقوياء طواغيت فراعنة، وأغلب الناس تحت عروشهم خدم. شكواك شكواي يا من تكتوي ألما، ما سال دم على الخدين سال دم. ومن سوى الله نأوي تحت سدرتي، ونستعين به عونا ونعتصم. كن فيلسوفا ترى إن الجميع هنا يتقاتلون على عدم، وهم عدم.

عضو مجلس القيادة الرئاسي عثمان ميجيلي يثني على قدرة وجاهزية وحدة الطيران المسير في الفرقة السادسة طوارئ وباقي الوحدات. وزيرا الخارجية والتخطيط يبحثان مع الأمم المتحدة والمنظمات الدولية تداعيات التصعيد الحوثي وأولويات الاستجابة الإنسانية. الوكيل العطاس يطلع على سير العمل بميناء الشحر ويشدد على إجراءات الرقابة ومكافحة التهريب تنفيذا القرار رقم 138. مشاهدين أهلا بكم إلى نشرة الأخبار الرئيسة. اطلع عضو مجلس القيادة الرئاسي عثمان ميجيلي خلال زيارته العسكرية تفقديا إلى الفرقة السادسة طوارئ ومحوري مران الملاحيظ زار رازح في محافظة صعدة على مستوى الجاهزية القتالية للأبطال في خنادق العزة والكرامة والشرف ونقاط التماس مع ميليشيات الحوثي الإرهابية في هذه الجبهة. وتعرف عضو مجلس القيادة الرئاسي من قائد الفرقة السادسة طوارئ اللواء عبد الكريم السدعي على أوضاع الجبهة وقدراتها ومركز العمليات والرصد ومستوى جاهزية القوات وانتشارها على امتداد السلسلة الجبلية والأودية التي يسيطر عليها أبطال القوات المسلحة باتجاه مواقع العدو، كما تنقل بين الوحدات العسكرية المنتشرة في نطاق جبهة الفرقة السادسة ومحور مران الملاحيظ رازح، واستعرضت عدد من الوحدات والمهارات العسكرية النوعية. وفي ختام الزيارة الميدانية ترأس ميجيلي اجتماعا بقيادة الفرقة السادسة طوارئ ومحور مران الملاحيظ رازح وبحضور الأركانات وقادة الألوية والوحدات والضباط وصف الضباط والجنود، مؤكدا أن مسؤولية تحرير الوطن تقع على الجميع، محذرا الأهالي في مناطق الحوثي من الزج بالأطفال في محاضرات وفعاليات الميليشيا أو الزج بهم في صفوف هذه الميليشيات الضالة والمضللة التي لا تريد لبلادنا ومنطقتنا سوى الدمار، تنفيذا لأجندة إيرانية حاقدة على الأمتين العربية والإسلامية. استعرض دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور شائع الزنداني في العاصمة المؤقتة عدن مع نائب رئيس مجلس النواب محمد الشدادي مستجدات التصعيد العسكري الخطير الذي تقوده ميليشيا الحوثي الإرهابية والتنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لتوحيد الموقف الوطني وتعزيز تماسك مؤسسات الدولة في مواجهة التطورات الراهنة. وناقش اللقاء الانتهاكات الحوثية بحق المدنيين والنازحين وضرورة إيصال حقيقتها إلى المجتمع الدولي وتحميله مسؤولياته تجاه هذه الجرائم، إضافة إلى أولوية دعم الجبهات ورعاية النازحين والمتضررين وتعزيز الاستقرار في المناطق المحررة بما يسهم في استعادة المبادرة وفرض سلطة الدولة على كامل الأراضي اليمنية. وأكد رئيس الوزراء أن المرحلة الراهنة تتطلب أعلى درجات التماسك الوطني وتكامل أدوار مؤسسات الدولة وعدم السماح للميليشيات الحوثية وداعميها الإقليميين بفرض وقائع جديدة على حساب اليمن وأمن المنطقة واستقرارها. التقى رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي محسن يحيى الطالب في العاصمة المؤقتة عدن قيادات وأعضاء السلطة القضائية بمحافظة الحديدة، واستمع رئيس مجلس القضاء إلى إحاطة من القضاة الحاضرين بما تعرضت له المحاكم والنيابات من اقتحام ونهب كامل لإرشيفها وملفات القضايا وأجهزة الحواسيب وإطلاق سراح السجناء والمحكومين على ذمة قضايا جنائية ونهب منازل عدد من القضاة وممتلكاتهم وسياراتهم الخاصة مما اضطرهم للنزوح وترك مساكنهم. وعبر رئيس مجلس القضاء عن إدانته لهذه الأعمال الموجهة ضد مرافق قضائية مدنية بما يتنافى مع القوانين الوطنية والمواثيق والأعراف الدولية، وأكد تضامنه الكامل ووقوفه إلى جانب قيادات وأعضاء السلطة القضائية بمحافظة الحديدة ومديرية المخا، مبديا استعداده التام لترتيب أوضاع القضاة المتضررين ومعالجة مشكلاتهم وتذليل الصعوبات كافة التي تواجههم جراء تهجيرهم القصري ونهب ممتلكاتهم.
بحث رئيس مجلس الشورى الدكتور أحمد بن دغار مع السفيرة الفرنسية لدى اليمن كاترين كامون مستجدات الأوضاع على الساحة الوطنية والتطورات الأخيرة في الساحل الغربي والمخا وباب المندب وانعكاساتها على أمن اليمن والمنطقة واستقرارهما. وناقش الجانبان التصعيد الأخير للميليشيات الحوثية الإرهابية في المخا والساحل الغربي وباب المندب وما ترتب على ذلك من تطورات عسكرية وأمنية تهدد الاستقرار في المنطقة. وأشاد رئيس مجلس الشورى بالموقف الفرنسي الداعم لليمن وشرعيته الدستورية ممثلة بمجلس القيادة الرئاسي، مؤكدا أهمية استمرار الدعم الدولي للجهود الرامية إلى إنهاء الانقلاب الحوثي واستعادة مؤسسات الدولة والحفاظ على وحدة اليمن وسيادته وسلامة أراضيه، كما حذر من أن سيطرة الحوثيين على هذه المناطق الاستراتيجية تمنح الجماعات قدرة أكبر على تهديد خطوط الملاحة الدولية واستخدام باب المندب ورقة للضغط والابتزاز، بما يعرض حركة السفن التجارية وأمن الممرات البحرية للخطر ويهدد حركة التجارة العالمية. كما أدان الدكتور بندغر بأشد العبارات الاعتداءات الحوثية التي استهدفت المنشآت المدنية في المملكة العربية السعودية الشقيقة. عقد اجتماع مشترك بالعاصمة المؤقتة عدن وضم وزيرة الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور أفراح الزوبة ووزير التخطيط والتعاون الدولي محمد الفقمي وممثلي هيئات ووكالة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية وغير الحكومية العاملة في اليمن لبحث مستجدات الأوضاع الإنسانية وتداعيات التصعيد الأخير لميليشيات الحوثي الإرهابية وأولويات الاستجابة العاجلة لاحتياجات النازحين والمتضررين. وبحث الاجتماع بحضور وزير الدولة وليد الأبارة ووكلاء الوزارتين موجهة أو موجة النزوح الأخيرة والاحتياجات المتزايدة للمتضررين والمجتمعات المستضيفة وسبل تعزيز التنسيق بين الحكومة والوكالات الأممية والمنظمات الدولية وضمان تكامل التدخلات الإغاثية واستمرار البرامج التنموية. واستعرضت وزيرة الخارجية مستجدات الأوضاع السياسية والميدانية والإنسانية ولا سيما التطورات الأخيرة في الساحل الغربي وباب المندب وانعكاساتها على حياة المواطنين وحركة النزوح، فيما استعرض وزير التخطيط والتعاون الدولي الاحتياجات الإنسانية والتنموية العاجلة مشيرا إلى تسجيل 12597 أسرة نازحة في 6 محافظات وما تواجهه هذه الأسر من احتياجات ملحة في مجالات المأوى والغذاء وسيوف تداعيات التصعيد الأخير لميليشيات الحوثي الإرهابية وسبل تعزيز الاستجابة لاحتياجات النازحين والمتضررين ولاسيما في مناطق الساحل الغربي. وأكدت الوزيرة الزوبة خلال اللقاء الذي حضره وزير الدولة وليد الأبارة أهمية توسيع تدخلات المنظمة في المحافظات المحررة وفق الاحتياجات الفعلية وبالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة ولا سيما في مجالات المأوى والحماية ودعم السلطات المحلية والمجتمعات المستضيفة وربط الاستجابة الطارئة ببرامج التعافي، مجددة حرص الحكومة على تيسير عمل المنظمة وتمكينها من الوصول إلى الفئات الأشد احتياجاً. وشددت على ضرورة حماية العاملين في المجال الإنساني وصور الطابع المدني لعمل المنظمات الدولية واتخاذ موقف واضح إزاء الانتهاكات الحوثية بحق مقر الأمم المتحدة وموظفيها بما يضمن استمرار عملها ويحفظ قدرتها على أداء مهامها الإنسانية. أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بأشد العبارات الاعتداءات الإرهابية التي شنتها الميليشيات الحوثية أمس الاثنين بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة على الأعيان المدنية في

الأردني خماس ومشيط وأبها والطائف بالمملكة العربية السعودية الشقيقة وأسفرت عن إصابة 13 مدنيا وتضرر عدد من المنازل والمركبات. وأكدت الوزارة في بيان لها أن هذه الاعتداءات تمثل انتهاكا سافرا لسيادة المملكة وتهديدا لأمنها واستقرارها، وتعكس إصرار الميليشيات الحوثية على استهداف المدنيين وترويع الآمنين وتوسيع دائرة التصعيد، محملة الميليشيات المسؤولية الكاملة عن هذه الاعتداءات وتداعياتها على أمن المنطقة واستقرارها. وجددت الوزارة تضامن الجمهورية اليمنية الكامل مع المملكة العربية السعودية ووقوفها إلى جانبها في مواجهة كل ما يهدد أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها، ودعم حقها في اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية مواطنيها والمقيمين على أراضيها وصون منشآتها ومقدراتها وفقا للقانون الدولي. ناقش وزير النقل محسن العمري في العاصمة المقاطعة عدن مع قيادات قطاعات الوزارة جهود التنسيق المشترك ومتابعة الأوضاع في مختلف قطاعات النقل لضمان استمرار تقديم الخدمات وتعزيز الجاهزية للتعامل مع المستجدات. وأشار الوزير العمري إلى المرحلة الراهنة وما تفرضه من تحديات وتهديدات على قطاعات النقل، مشددا على أهمية تعزيز التنسيق والتكامل بين قطاعات الوزارة ورفع مستوى الجاهزية والاستعداد والتعامل المسؤول مع مختلف التطورات والمستجدات. كما وجه بإعداد خطة طوارئ وتحديث قواعد البيانات والمعلومات بما يمكن الوزارة من اتخاذ الإجراءات المناسبة والاستجابة الفاعلة لأي حدث طارئ. واستمع وزير النقل من قيادات القطاعات إلى إيضاحات حول مجمل الأوضاع العامة ومستوى سير العمل وأبرز الصعوبات والاحتياجات والجهود المبذولة لتحسين الأداء وتعزيز التنسيق والإجراءات المتبعة لتنفيذ التوجيهات ومتابعة النشاط والمهام الموكلة إلى كل جهة أو قطاع. ترأس وزير التعليم الفني والتدريب المهني رئيس المجلس الأعلى لكليات المجتمع الدكتور أنور المهري الاجتماع الدوري لمجلس عمداء كليات المجتمع اليمنية لمناقشة سير العملية التعليمية والاستعدادات للعام الأكاديمي 2026-2027 وإقرار عدد من الإجراءات المنظمة للعمل الأكاديمي وتطوير الأداء المؤسسي بالكليات. وناقش الاجتماع إجراءات القبول والتسجيل للعام الأكاديمي الجديد في كلية المجتمع بالمحافظات، وأقر الضوابط التنفيذية الموحدة للقبول في برنامج بكالوريوس التعليم التقني التكميلي بالكليات الحكومية والأهلية. وأكد الوزير المهري أهمية توحيد الإجراءات الأكاديمية والإدارية بما يسهم في الارتقاء بجودة التعليم التقني والمهني. وفي سياق متصل دشن الوزير المهري البرنامج التدريبي لمديري إدارات التفتيش بمكاتب التعليم الفني والتدريب المهني في المحافظات المحررة، مشددا على أهمية الدور الرقابي لإدارات التفتيش في تعزيز جودة العملية التعليمية والتدريبية. بحث القائم بأعمال السفارة اليمنية في دمشق محمد بعكر مع وزير الداخلية السوري أنس خطاب سبل تفعيل التنسيق المتبادل في المجالات الأمنية ذات الاهتمام المشترك والخطوات اللازمة لتبادل الخبرات وتسهيل الخدمات القنصلية ومعاملات الإقامة وتأشيرات السفر. واستعرض بعكر تطورات الأوضاع في اليمن وتهديدات الميليشيات الحوثية للممرات المائية والتجارة الدولية، مؤكدا أهمية بسط الحكومة سيطرتها على كامل التراب الوطني وعدم السماح بتحويل اليمن إلى بؤرة لتهديد الأمن الإقليمي والدولي خدمة لأجندات خارجية مشبوهة. وأكد القائم بأعمال السفارة اليمنية عمق الروابط والصلات التاريخية التي تجمع اليمن وسوريا، معربا عن تقديره للتسهيلات والدعم المستمر الذي تقدمه وزارة الداخلية السورية للبعثة الدبلوماسية والمواطنين اليمنيين المقيمين في سوريا. ناقش وزير الدولة محافظ محافظة عدن عبد الرحمن شيخ في اجتماع موسع مع رؤساء اللجان المجتمعية في عموم مديرية العاصمة المؤقتة عدن مستجدات الأوضاع والتطورات في المحافظة وسبل تعزيز دور اللجان في خدمة المجتمع والإسهام في حفظ الأمن والاستقرار والسكينة العامة. واستعرض المحافظ شيخ خلال الاجتماع جملة من المستجدات والتطورات التي تشهدها عدن، مؤكدا أهمية اطلاع الجميع بمسؤولياتهم المجتمعية والعمل بروح الفريق الواحد
بما يعزز الأمن والاستقرار ويحافظ على السكينة العامة ويسهم في معالجة القضايا والمشكلات التي تمس حياة المواطنين. وأكد الشيخ أهمية دور اللجان المجتمعية في مختلف الأحياء باعتبارها إحدى حلقات التواصل المباشر بين السلطة المحلية والمواطنين ونقل احتياجات الأهالي ورفع القضايا والصعوبات التي تتطلب التدخل والمعالجة إلى الجهات المختصة. نتجه شرقا إلى محافظة المهرة، حيث ترأس المحافظ محمد علي ياسر الاجتماع العادي الثالث للمكتب التنفيذي بالمحافظة للعام 2026 للميلاد لمناقشة تقارير تفصيلية حول مستوى نشاط وأداء مكتب التربية والتعليم ومكتب التعليم الفني والتدريب المهني وفرع جهاز محو الأمية وتعليم الكبار. واستعرض المحافظ ياسر جهود السلطة المحلية للحفاظ على استقرار الخدمات الأساسية وتحسين مستوى تقديمها للمواطنين، مشيرا إلى العمل على إنشاء محطة كهرباء تعمل بالطاقة الشمسية بقدرة 50 ميجاوات وبدعم من البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، إلى جانب محطة أخرى تعمل بالمازوت مقدمة من الحكومة. وأشاد المحافظ بالدعم الأخوي الذي تقدمه المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان للمحافظة في مختلف القطاعات الخدمية والتنموية، خاصة في مجالي التعليم والكهرباء، مثمنا إسهامات البرنامج السعودي في توفير الكتاب المدرسي والأثاث وبناء عدد من المدارس ودعم قطاع الكهرباء بمنحة المشتقات النفطية ومشروع محطة الطاقة الشمسية. كما ثمن الدعم العماني في قطاع التعليم ومكرمة المعلمين وطباعة المناهج، إلى جانب تنفيذ مشروع الربط الكهربائي الذي بدأ أخيرا لتغذية عدد من مديريات المحافظة بالطاقة عبر شبكة ظفار. ومن المهرة إلى وادي حضرموت، حيث ناقش المكتب التنفيذي في اجتماعه عددا من القضايا المتعلقة بالأوضاع الأمنية والخدمية والتنموية بمديريات الوادي والصحراء. واستعرض الاجتماع برئاسة وكيل المحافظة جمعان بارباع وبحضور الوكيل المساعد عبد الهادي التميمي تقريرا تقييميا عن العملية التعليمية بمديريات الوادي والصحراء العام الدراسي الجاري، وكذا تقرير تقييمي لمستشفى تريم العام للعام 2025 للميلاد، وتقرير للإدارة العامة للواجبات الزكوية. كما ناقش الاجتماع تقريرا تقييميا عن أوضاع مديرية سيئون وثمود. واستعرض الاجتماع أيضا تقرير اللجنة الاستشارية بالمحافظة المتضمن عددا من المقترحات والتوصيات في المجالات الخدمية والتنموية، أبرزها منع استخدام مياه الصرف الصحي في ري المزارع وتوفير 3 سيارات للدفاع المدني والتدخل في طباعة الكتاب المدرسي ودعم المعلم بحافز شهري، إلى جانب عدد من الاحتياجات في مجالات الطرق والأمن والخدمات. وأقر المكتب التنفيذي عددا من التوصيات والمعالجات الهادفة إلى تحسين مستوى الخدمات وتعزيز الموارد المحلية ومعالجة الصعوبات التي تواجه القطاعات الخدمية والتنموية بمديريات الوادي والصحراء. نفذت اللجنة الميدانية المكلفة بشأن تشديد الرقابة على المنافذ والمواني ومكافحة الإرهاب والتهريب برئاسة وكيل محافظة حضرموت للشؤون المالية والإدارية الدكتور وليد العطاس نزولا ميدانيا تفقديا إلى ميناء الشحر للإطلاع على سير العمل الرقابي والأمني وبحث آليات تعزيز الأداء ومعالجة المعوقات تنفيذا للقرار رقم 138 لسنة 2026 للميلاد الصادر عن عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت سالم الخنبشي. وخلال الزيارة عقد اجتماع موسع بإدارة الميناء، حيث أكد الوكيل العطاس أهمية تنفيذ قرارات محافظ حضرموت التي تركزت حول التأكيد على طبيعة ميناء الشحر بوصفه ميناء سمكيا وعودته لممارسة نشاطه واختصاصه الأساسي المقرر قانونيا وتكثيف الرقابة الأمنية والجمركية وإجراءات التفتيش الدقيق لمنع دخول أو خروج المواد المحظورة أو المهربة والمعدات غير المصرح بها وصون الأمن القومي والاقتصادي وتفعيل التنسيق والربط الأمني والرقابي. وعلى صعيد الجولة الميدانية طاف وكيل المحافظة ومرافقوه بأرصفة الميناء والمكاتب الجمركية والرقابية وساحات التفتيش.

يواجه عمل الميناء موجها بوضع المعالجة الفورية وفق اللوائح المنظمة. تفقد وكيل حضرموت للشؤون الفنية المهندس زاهر محمد بن خوار الكثيري سير الأعمال التنفيذية في مشروع مجاري بويش المرحلة الأولى بمدينة المكلا للاطلاع على مستوى الإنجاز ومتابعة سير العمل في المشروع. واستمع الوكيل الكثيري خلال النزول الميداني إلى شرح حول الأعمال المنفذة ومراحل تنفيذ المشروع الذي تقدر نسبة الإنجاز فيه بنحو 55% والممول من السلطة المحلية بمديرية المكلا ضمن البرنامج الاستثماري لمديرية مدينة المكلا وبإشراف المكتب الفني بمديرية المكلا وتنفيذ مكتب ديوان العمارة للمقاولات. وأكد الوكيل الكثيري أهمية الالتزام بالمواصفات الفنية وجودة التنفيذ والبرنامج الزمني المحدد بما يضمن إنجاز المشروع والاستفادة منه في تحسين خدمات الصرف الصحي والارتقاء بالبنية التحتية والخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين بمدينة المكلا. بحث وكيل محافظة حضرموت لشؤون التنمية رياض الجهوري بمكتبه في مدينة المكلا مع مدير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة في اليمن المهندس عمر العوادات، بحث سبل تعزيز التعاون المشترك والتنسيق في مجالات الأمن البحري وبناء القدرات ومكافحة الجريمة المنظمة والتهريب بما يعزز أمن السواحل واستقرارها والمياه الإقليمية. وناقش اللقاء آليات تطوير الشراكة بين قيادة السلطة المحلية بالمحافظة والأجهزة الأمنية والعسكرية والبحرية المختصة من جهة ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة من جهة أخرى. واطلع الوكيل الجهوري خلال اللقاء على مصفوفة البرامج والدورات التدريبية والتأهيلية التي نفذها المكتب الأممي خلال العامين الماضيين والهادفة إلى رفع مستوى الجاهزية والمهارات الميدانية للكوادر العاملة في قطاع الأمن البحري ولا سيما في محاور أمن المنشآت الحيوية وتسيير الدوريات البحرية ومكافحة تهريب المواد الممنوعة والمخدرات والحد من الهجرة غير الشرعية ومكافحة تجارة الأسلحة والأنشطة غير المشروعة عبر المنافذ البحرية. أطلعت وكيلة محافظة حضرموت لشؤون المرأة عبير الحضرمي أو اطلعت من المدير العام لإدارة تنمية المرأة بساحل حضرموت علياء الحامدي على جملة من الموضوعات المتعلقة بخطط الإدارة وبرامجها وتعزيز دور المرأة في مختلف مديريات ساحل حضرموت. واستمعت الوكيلة الحضرمي إلى شرح حول أبرز أنشطة إدارة تنمية المرأة ومستوى حضور المرأة في مختلف المجالات والدوائر والإدارات الحكومية بمديرية الساحل إلى جانب أبرز القضايا والاحتياجات التي تتطلب المعالجة والدعم. وتطرق اللقاء إلى مناقشة عدد من النزولات والزيارات الميدانية إلى الإدارات والمرافق الحكومية التي تضم أقساماً وإدارات معنية بتنمية المرأة. وناقش اللقاء كذلك الاحتياجات المالية والميزانية التشغيلية الشهرية إدارات تنمية المرأة في مديريات الساحل والوادي. وفي الشأن العربي، بحث ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالعاصمة المصرية القاهرة العلاقات الثنائية الاستراتيجية بين البلدين والسبل الكفيلة بتطويرها في مختلف المجالات. وتناول اللقاء عدداً من الموضوعات على الساحتين العربية والإسلامية وتطورات الأحداث في منطقة الشرق الأوسط، خاصة مناقشة الملفات المتعلقة بأمن المنطقة واستقرارها بما يشمل أمن وحرية الملاحة البحرية وتنسيق الجهود بشأنها. وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا الرئيس، وهذا تذكر بأبرز ما جاء فيها من أنباء. عضو مجلس القيادة الرئاسي عثمان مجلي يثني على قدرة وجاهزية وحدات الطيران المسير في الفرقة السادسة طوارئ وباقي الوحدات. وزيرا الخارجية والتخطيط يبحثان مع الأمم المتحدة والمنظمات الدولية تداعيات التصعيد الحوثي وأولويات الاستجابة الإنسانية. الوكيل العطاس يطلع على سير العمل بميناء الشحر ويشدد على إجراءات الرقابة ومكافحة التهريب تنفيذا للقرار رقم 108.

0: خليك معنا واستمع إلى تردد 899 و959. عدن الغد، صوت كل الناس.
1: كم أظهر العشق من سر، وكم كتم، وكم أمات وأحيا قبلنا أمما. قالت غلبتك يا هذا، فقلت لها لم تغلبيني ولكن زدتني كرما. بعض المعارك في خسرانها شرف، من عاد منتصرا من مثلها انهزما. ما كنت أترك ثاري قط قبلهم، لكنهم دخلوا من حسنهم حرما. يقسو الحبيبان قدر الحب بينهما، حتى لتحسب بين العاشقين دما. ويرجعان إلى خمر معتقة من المحبة تنفي الشك والتهم. جديلة طرفاها العاشقان، فما تراهما افترقا إلا ليلتحما. في ضمة ترجع الدنيا لسنتها، كالبحر من بعد موسى عاد والتأم. قد أصبحا الأصل مما يشبهان، فقل هما كذلك حقا لا كأنهما. فكل شيء جميل بت تبصره، أو كنت تسمع عنه قبلها، فهما. هذا الجمال الذي مهما قسى رحما، هذا الجمال الذي يستأنس الألم. دمي فداء لطيف جاد في حلم بقبلتين، فلا أعطى ولا حرم. إن الهوى لجدير بالفداء، وإن كان الحبيب خيالا مر أو حلم، أو صورة صاغها أجدادنا القدماء بلا سقام، فصاروا بالهوى سقما. الخصر وهم تكاد العين تخطئه، وجوده باب شك بعدما حسم. والشعر أطول من ليلي إذا هجرت، والوجه أجمل من حظي إذا ابتسم. في حسنها شبق غضبان قيده حياؤها، فإذا ما أفلت انتقما.
2: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
3: إنما العقارية نعمر للمستقبل.

0: عزيزي المستمع، صوتنا صوتك وصوتك صوتنا.
1: احنا ما كانش عندنا سبيل ان الراجل كان هيفضحنا، فجي في دماغنا على طول ان احنا اصلا نوينا ان احنا هنستدرجه وهنموته.
2: جمال بيه، جثه متفحمه، مفتاح 5 جنيه، لغز الجريمه والجريمه دي تفاصيلها ايه؟
1: البلاغ ده كان في المنيا، والحقيقه كان برضو من البلاغات اللي هي الغريبه قوي. كان بلاغ الاول بجثه مجهوله عصر عليها على احد المصارف، تقريبا الجثة متولع فيها، مش باقي منها غير جزء بسيط من الهيكل العظمي. وفي مكان الجثة بعد الفحص الكامل هو تقريبا هو رماد، وفي 5 جنيه فضة ومفتاح، ده اللي لقناهم في مكان الجثة. احنا طبعا قدام يعني دايما في الجثث المجهولة احنا بنعمل ايه؟ يعني جثث مجهولة يعني بنصور بننشر بنشوف نرفع البصمات الأدلة الجنائية عشان نضاهي البصمات في قاعدة البيانات في الأمن العام، ونشوف إذا كان فيها فعلا فيها مضاهاة أو لا. إنما إحنا قدام جثة وما فيش جثة. فطبعا إحنا في الأول وإحنا تحفظنا على يعني المعصور عليه في الجثة فقط لا غير،
2: المفتاح والخمسة جنيه
1: فضل. طبعا قضية زي دي تم تشكيل فريق بحث على مستوى عالي، وبدأنا احنا ما عندناش غير مكان اللي الجثة اتحطت فيه وتولعت فيه، او ممكن يبقى مسرح جريمة، ممكن يبقى مكان تخلص، ممكن ايا كان. لسه الاسئلة كتيرة قوي ما نعرفش ايه. من اول بلاغ، من اول وهلة كده احنا قدام يعني في جناه ارتكبوا جريمة كاملة فيها سبق إصرار، فيها ترصد، والتخلص من الجثة نهائي. عايز يمحي أثار الجريمة تماما. وتقريبا يعني سبحان الله، لولا إن الجزء البسيط اللي بقي من الهيكل العظمي تقريبا ممكن ما كانش حد يعرف إن دي جثة أصلا يعني. طيب بدأنا طبعا نشوف بلاغات القيام دي من الحديه، خلاص من الاسباب
2: البديهيه،
1: لان بدايه برضو احنا ما عارفش حتى الجثه دي ذكر ولا انثى لسه، يعني ما فيش في اي حاجه خالص يعني. واحنا شغالين في تنفيذ خطه البحث، والبحث عن سمت اي مشاهدات بقى في المكان نفسه، لو في مكان تخلي وفي ولعه وفي كذا لازم نسال، يعني حتى نحاول نحدد مكان ارتكاب الحادث ده، ممكن اقرب حاجه ممكن نشوفها يعني. واحنا شغالين في خطه البحث جانا بلاغ، ناس بيبلغوا على غياب راجل في اوائل الستينات من العمر، وانه غايب من امبارح الصبح وما ظهرش حتى الان. ده راجل، خلي بالك احنا مش عارفين الجثه دي اصلا لمين. خلي بال حضرتك ان احنا ايه، طيب احنا الراجل ده بدأنا نشوف ظروف اختفائه ايه. طب هو قريب من المكان؟ لا، ده تقريبا يعني في مركز بعد المركز اللي هو كان فيه اللي مكان اختفاء البصة دي، او المكان العصور على البصة، فاحنا الارتباط المكاني بعيد شوية. طيب بدأنا نفحص بقى خط سير الراجل نفسه، نوصل لأهل بيته نشوف كذا. طيب افتكرنا تاني اللي هي المهمة المعاينة في العصور، المفتاح اللي احنا عصرنا عليه في المكان. حقيقة واحنا موجودين كده بعت احد الشرطة الضباط بالمفتاح على بيت الراجل ده، لان من مناقشة الاهلية قال انه دايما الراجل ده كان بيبقى خارج ويبقى معاه مفتاح البوابة بتاعة البيت. فيعني لو يعني حتى بعيدا برضو ان احنا حتى هذه اللحظة الاهلية ما يعرفوش حاجة، ولا انا اعرف حاجة برضو، لسه ما تأكدتش اذا كان هو ده ولا لا. بعت حد من السادة الضباط راح فتح الباب يجرب المفتاح، فعلا طلع مفتاح البوابة في حتة فنية كده، تأكدنا ان هو الراجل. طب الراجل ده خلاص بقت خطة تانية خالص. احنا عندنا فيه دايما في الجثث المجهولة لما بتتعرف او بتبقى معلومة تقريبا 50-60% من القضية بتبقى خلص. بتنور معاك في حاجات كتير، لان خلاص انت قدام، انت شغال على شيء معلوم مش مجهول. طبعا خط سير الراجل في نفس اليوم اللي اختفى فيه فحص دقيق جدا، تم تقسيم بقى مجالات الفحص على فريق البحث، وكل تقريبا يعني كل شبر احنا عايزين، على فكره يعني من الحاجات الكويسه جدا في قضايا البحث الجنائي، دايما بتلاقي في الوقت الحالي او تقريبا برضو القضيه دي كانت في سنه تقريبا 2021
2: من 5 سنين يعني.
1: الوقت الحالي دايما الكاميرات والهواتف دايما في ارتباط ما بينه وما فيه كذا، فبتبقى بتسهل شوية في السرعة، بس بتبقى سرعة الإجراء هو ده المهم، لأن دايما في قضايا القتل كل ما بتسرع الإجراء بتقدر توصل للدليل بسرعة، لأن في أدلة ممكن تختفي. يعني مثلا أنت ممكن تبقى أنت شايف الراجل ده من يومين، هاجي أسألك هتقول لي أنا فعلا كنت شايفه، ممكن بعد أسبوعين يقول لك لا مش فاكر ده كان إمتى أصلا، مش فاكر يعني. أكيد طبيعة البشر يعني
2: صح.
1: لكن دايما الكاميرات بيبقى طبعا خدنا خط سير الراجل من بلدهم لغاية ما دخل لغاية المدينة إلى لغاية أحد محلات الملابس واختفى. آخر رؤية ليه مش جايباه إنه راجع تقريبا، حتى الكاميرا كانت جايبة يدوبك جزء بسيط كده من
2: الشارع،
1: جزء بسيط من المحل اللي هو دخله، والراجل طبعا احنا شايفينه في كاميرا قبل كده ان هو كامل وماشي كذا، فعارفين لبسه كامل، شايفين نصه اللي تحت بس هو داخل المحل. واختفى الراجل في المكان ده. بدأنا نكشف الفحص بقى عن الراجل ده، ظروفه، خلافاته، تعاملاته المالية، علاقاته. اتضح لنا ان الراجل كان ميسور ماديا، وكان بيخرج فلوس، يعني ممكن تبقى تقول عليها بالربا، تقول عليها يعني ايا كانت. مع الفحص تقريبا وصلنا لأجندة مع الراجل او نوتة كده مع الراجل فيها اسماء الناس كلها اللي واخده منه فلوس. احد الناس اللي مكتوب اسمه في الأجندة دي صاحب المحل اللي هو اخر مشاهدة لينا عنده. بدأنا نكثف التحريات على صاحب المحل. طلع ان هو عنده محل بيديره هو ومراته، المحل ده بيجيب فيه ملابس، وان الظروف اللي حواليه ان هو كان بيمر بضائقة مالية في الفترة الأخيرة. كمان من الفحص الفني تبين ان حصل اتصال تليفوني يوم اختفاء المجني عليه من زوجة صاحب المحل ده للمجني عليه. انا عارفش طبعا فحوى احنا جايبين الرقم، بس المهم طيب احنا كثفنا التحريات اكتر. خلي بالك بس ان هو في قضايا الاكل دايما انت بتبقى على شعر. يعني ممكن الاعتراف ده يجي من من من من تركة صغيرة جدا. احنا صاحب المحل ده عنده عربية، خلاص يقينا احنا الراجل اختفى هنا، فلازم نربط الاحداث ببعضها. اختفى هنا في المكان وليه تعامل مع الراجل، وفي تليفون من الزوجة للراجل، في ارتباط. طب وبعدين انا مش هجيب الراجل ومراته اقول لهم تعالوا، هيقولك احنا لا
2: ما حصلش.
1: لا بدأنا نكسب بقى من ساعة ما دخل طول ال 24 ساعة قدام عند بيت الراجل ايه اللي حصل. وصلنا لمشاهدة ان الراجل ده صاحب المحل في حاجة ملفوفة في سجادة كبيرة كده نازل بيها وبيحطها في العربية، او حاجة زي ما يكون بيحطها في عربيته الملاكي، ومشي في العربية. طيب دي مبدئيا برضو مش هجيب اقوله لا لسه. خلي بال حضرتك ان المكان المحل اللي بقولك عليه ده في مركز قبل المركز اللي احنا عاصرنا بيه، يعني تقريبا بتتكلم في يجي 20-30 كيلو بس. طب عشان يعني نقرب انا مش عايز اجيب الراجل اواجهه باي معلومه ايا كان غير لما يكون في دليل معايا اتاكد منه. في خط سير الجثه الافتراضي كان في كافيتيريا، في محلات، في حاجات قريب بقى من مكان العثور على ايه؟
2: على الجثه.
1: على الجثه فيها كاميرات. رصدنا العربيه دي متحركه من قدام كاميرا منه وفي اتجاه المكان العثور على الجثه. طبعا خلاص احنا المكان في ارتباط والراجل اسمه موجود من ضمن الناس اللي هو تقريبا نسيت اقول لك ان هو من ضمن الكشف اللي موجود مع الراجل ان الراجل ده مقترض منه تقريبا مبلغ 220 الف جنيه. الكلام ده كان في 2020 وتقريبا الحادثة دي كانت وقت الكورونا يعني غالبا يعني. بدات استدعينا الزوج والزوجه عايزين نواجههم بالمعلومات وكانت مناقشه طويله جدا مع الزوجه. والحقيقه يعني بيبقى دايما توفيق ربنا يعني ان انا يعني وصلت انا شخصيا اللي كنت بناقشها وصلت معاها في المناقشه طبعا مع التليفون مع المشاهد العربيه مع كذا مع كذا مع كذا لغايه ما اكدت انها فعلا سالفين فلوس من الراجل. هي الاول اصلا كانت بتنكر بعد كده بدأت تتكلم انها فعلا واخدين منه فلوس وهو كان على طول طيب. مع تطوير المناقشه معاها قالت فعلا احنا استدرجناه بحجه ان احنا هنسدد له الفلوس وجاب معاها الوصولات بتاعتنا وطلع لينا ده جه عندنا دخل المحل وقعد شويه وكان جوزها موجود خده وطلع الشقه بتاعتهم فوق المحل والراجل كان جاب كل حاجه جاب الوصولات وجاب كل حاجه معاه وقال احنا ما كانش عندنا سبيل الراجل كان هيفضحنا احنا كويسين في المكان ومحدش عارف عندنا احنا ناس كويسين وناس كذا وناس كذا. فجي في دماغنا على طول ان احنا اصلا نوينا ان احنا هنستدرجه وهنموته. طب الموت تم ازاي؟ قالت هو كان قاعد انا بعمل له شاي عملت له شاي جوزها جه من ورا البتاع راح خانقه الراجل بدا
2: يقاوم
1: راحوا منزلينه تحت لقاها الراجل بيقاوم جدا ومعاه جابت سكينه وراحت هي اللي خبطته. فطبعا لغايه ما الراجل
2: مات
1: بداوا عندهم جثه وعايزين يتخلصوا منها لفوه زي سجاده كده او شوال كبير حاجه كبيره كده شكل السجاده يعني شوفها من برضه السجاده يعني. ونزل بيه من هو اللي نزل بيه شاله الاثنين نزلوا بيه طبعا كان في وقت متاخر من الليل وده كان في وقت الكورونا فالدنيا ما كانش حد بيخرج خالص يعني. نزل بيه في عربيته خدوا بالعربية وراح على هناك وهو راح كان مجاي جيركن بنزين خدوا طلع بيه على الرشاح حطوا كان هما الاثنين يعني هي ومعاه نزلوه وحطوا ولعوا فيه حطوا البنزين وولعوا فيه. طيب فين احنا دلوقتي احنا برضو كل ده اعترافات قولية
2: عايزين نطبقها بالأدلة الفنية
1: عايزين الدليل استحضناه طبعا على طبعا ده كله بعد الاجراءات القانونيه واستئذان النيابه وكده على البيت جابت السكينه اللي هو كان دي ولحسن حظ او ربنا رايب برضه الراجل ده حقه يجي السكينه كانت مدممه كانت مرميه تحت الشيء كده مدممه والمعمل الجنائي برضه جه لان ده اصبح ده مسرح حادث مكان ارتكاب واقعه رفع الاثر وطلع دم من المكان للمجني عليه. طيب فين انتوا خدتوا وصولات من الراجل فين فعلا ضبطوها ولقيناها موجوده وكانت شايلها ده الوصولات اللي كانت مع الراجل اللي هم كانت عليه. طبعا من الحاجات الكويسه ان الزوج طبعا كان بيركب تماما الموضوع. الزوجه قعدت يعني كانت في حته كده في المكتب بتعترف اعتراف تفصيلي وهو كان قاعد سامعها وما كانش شايف لغايه ما يعني ما كان طبعا منكر تمام في الاول ما بدا يتكلم اعترف تفصيلي بنفس الواقع وقال لك انا خفت من الفضيحه حدش كان يعرف اصلا ان انا
2: مقترض فلوس
1: وانا يعني ليا مكان في المكان يعني الناس عارفاني ان انا كويس وكده فانا طبعا خفت من الفضيحه طبعا في الاخر يعني استدراج وقتل وتخلص من اثار من الجثه بطريقه بشعه يعني. الحمد لله يعني الاثنين اعدام.
2: في حاجه انا لاحظتها في الموضوع ده كفريق بحث جنائي في ميزه جميله جدا ان انتوا ما بتجيبوش متهم وتواجهوه الا ما يكون معاكم دليل واثنين وثلاثه عشان لو راوغ انكر تواجهوه بالادله اللي موجوده. بحس ان انا النهارده لما اجيب متهم مش انا جايبك على دليل ظني وتيجي تقول لي لا ونروح مع بعض ونيجي، لا ده انت جاي في ادله عندي شمال يمين بواجهك بالحاجات اللي موجوده. ودي بتاكد ان سبحان الله زي ما بقولها كده، ان اي متهم في اي جريمه لازم يترك اثر، دي اراده ربنا عز وجل. في نفس الوقت الرساله اللي عايزين نقولها، مهما يقع انا انت اي شخص في الدنيا ده، انت من حد لظروف ماليه الاجتماعيه، لكن ما توصلش للقتل. يعني حتى لو كنت انت خايف من سمعتك، الناس تقول عليك عليك فلوس هيشتكيك، كان اخرك هتنحبس حبس بسيط، الناس مش هتعمل لك حاجه يعني. لكن ان انت تغضب ربنا عز وجل وتزهق روح وتمثل بالجثه وتاخد الجثه وتحرقها، طب انت ما فكرتش في ربنا؟ بعيدا عن امور الدنيا وعقابك في الدنيا، ان كده كده انت جاي كده كده بفضل من ربنا عز وجل العدالة هتطبق عليك وهتكون في أدلة سابقة. بعد دي في حاجة جميلة برضو جمال بي حضرتك بتتكلم معايا فيها، ان انتوا بتعملوا أدلة سابقة ودامغة ان المتهم ده بكافة الأدلة القولية والفنية متطابقة مع الجريمة التي تؤدي الى الإعدام، وده أقل حاجة يطبق على المتهم ده او المتهمين دول.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959. غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.

0: عزيزي المستمع، صوتنا صوتك وصوتك صوتنا.
1: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. تذكر إبراهيم عليه الصلاة والسلام عندما أخذ هاجر رضي الله عنها وابنه إسماعيل، وكان رضيعا عليه الصلاة والسلام، أخذهما إلى مكة، وكانت صحراء قاحلة لا إنسان فيها ولا نبات ولا حيوان ولا ماء ولا شيء. تركهما في ذلك المكان ثم انصرف، فتبعته وقالت: إلى من تتركنا؟ الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: إذن لا يضيعنا. الله أكبر، هذا حسن الظن بالله، يقين بالله. قالت: لا يضيعنا، ما دام أن الله أمرك فالله تعالى لا يضيعنا. ولما نفد الطعام والماء وهي ترضع ولدها، جف صدرها وترى ولدها إسماعيل عليه الصلاة والسلام يتلوى من الجوع، يموت أمام عينها، ماذا تفعل وهي امرأة وحيدة في ذلك المكان؟ رأت جبل الصفا، أقرب جبل ذهبت إليه وتبحث عن
0: عدن. الغد صوت كل الناس.
2: حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة عدن وضواحيها.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد، صوت كل الناس.
2: الماء، ثم رأت المروة أمامها فمشت، ثم سعت في الوادي وأكملت حتى المروة، وهكذا سبعة أشواط حتى فجر الله تعالى زمزم، كشف الله كربتها. عندما تعلقت بالله، بتوحيدها لله، بيقينها لله، بتوكلها على الله، بحسن ظنها بالله، كيف كانت تسعى هاجر رضي الله عنها بقلب موقن بالله، مليء بحسن الظن بالله، لأنها قالت إذن لن يضيعنا، إن الله لا يضيع أهله. وهكذا نبينا صلى الله عليه وسلم، ضاقت عليه الجزيرة العربية حتى أوى إلى غار ثور، حتى قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه والمشركون قد اقتربوا من الغار، قال يا رسول الله، يهمس إلى رسول الله يقول يا رسول الله، لو أن أحدهم نظر إلى موضع قدميه لرآنا. تأمل في السكينة، في الطمأنينة، في الثقة بالله، في حسن الظن بالله. قال يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما، لا تحزن إن الله معنا، لا تحزن إن الله معنا. فحفظهم الله تعالى. إذن حسن الظن بالله في الحقيقة يرجع إلى قوة توحيد العبد لربه، وإيمان بأسمائه وصفاته. كلما كنت على يقين بأن الله تعالى هو القدير على كل شيء، هو أرحم بك من الناس أجمعين، هو الحكيم فيما يفعل جل وعلا، لا يقدر شيئا إلا لحكمة ومصلحة وخير، والشر ليس إليك سبحانه جل وعلا، هو الكريم التواب الرحيم. كلما عظم إيمانك بأسماء الله وصفاته وعظمته، وأقبلت على الله جل وعلا، تحسن الظن بربك. وهكذا يعيش المسلم في حياته مع حسن الظن بالله. والله لا أنفع للمسلم من أن يعيش مع حسن الظن بالله دائما في كل أحواله. ولهذا إذا عصيت الله تعالى لا تسيء الظن بالله، تب إلى الله وأحسن الظن بالله، وأن الله تعالى يفرح بتوبة عبده إذا تاب إليه أشد من فرح رجل أضل راحلته في صحراء وعليها طعامه وشرابه، ثم اضطجع تحت شجرة ينتظر الموت، فلما أفاق رأى راحلته عند رأسه. ما ظنكم بفرح هذا الرجل؟

أطيب التحايا لكم مستمعينا الكرام، وأهلا بكم في موجز الأخبار من راديو عدن الغد. والبداية محليا، مكتب التربية والتعليم في العاصمة عدن يبدأ إجراءات صرف مرتبات شهر أغسطس لموظفي عبر بنك عدن. وجه محافظ لحج مراد الحالمي السلطة المحلية في الحوطة وتبن بسرعة شفط مياه السيول ومعالجة الأضرار الناجمة عن الأمطار الغزيرة التي شهدتها المديريتان. وتسببت الرياح الشديدة في تريم بحضرموت بسقوط أكثر من 250 نخلة إلى جانب تضرر مزارع ومحاصيل زراعية ونفوق عشرات الأغنام. عربيا وعالميا، أعلنت قوات الدفاع الجوية السعودية اعتراض وتدمير مسيرة قالت إن الحوثيين أطلقوها باتجاه مكة المكرمة، بينما نفت الجماعة ذلك. وطالبت الأمم المتحدة بالسماح للمحققين الدوليين بدخول غزة للمساعدة في الحفاظ على الأدلة عقب انتشال أكثر من 630 جثة ورفات من تحت الأنقاض، فيما يقدر عدد المفقودين بأكثر من 8000 شخص. اقتصاديا، تراجعت أسعار النفط في تعاملات اليوم عقب ارتفاع غير متوقع في مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة ورغم مخاوف الأسواق على الإمدادات من السعودية. قالت المفوضية الأوروبية إن الاتحاد الأوروبي تكبد نفقات إضافية بنحو 90 مليار يورو على واردات الطاقة نتيجة النزاع حول مضيق هرمز والاضطرابات التي يشهدها الممرات الملاحية. رياضيا، الطليعة حبان وشباب المصينعة يلتقيان اليوم في صراع على بطاقة التأهل إلى نهائي دوري الدرجة الثالثة لكرة القدم في شبوة. وتولت الشابة زينب مستان البالغة 22 عاما منصب المديرة الفنية لنادي تيرسبور التركي لكرة القدم للرجال لتصبح أول امرأة تتولى هذا المنصب في تاريخ الكرة التركية. ولمزيد من التفاصيل زوروا كافة منصات مؤسسة عادن الغد للإعلام. دمتم بخير وإلى اللقاء.

رجل كيف يفرح، رجعت إليه الحياة بعد أن أيقن من الموت، حتى قال من شدة الفرح قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. تأمل، الله تعالى يفرح بتوبة عبده المؤمن أشد من فرح هذا بناقته. كيف لا نحسن الظن بربنا جل وعلا؟ ولهذا ينبغي علينا دائما أن نعيش بين جناح الخوف والرجاء، ونحسن الظن بالله تعالى دائما، هذا شعار المؤمن. وظني فيك يا ربي جميل، فحقق يا إلهي حسن ظني. والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن نقول في كل صباح ومساء وعند النوم سيد الاستغفار، قال اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك وعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أبوء لك يعني أعترف لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي. هكذا يعيش المسلم، هذا شعارك في الحياة، لا ترى ربك إلا محسنا منعما، أبوء لك بنعمتك علي، هذا حسن الظن بالله، دائما ترى أن الله تعالى هو المحسن، هو المعطي، أعطاك فوق ما تتمناه، وآتاكم من كل ما سألتموه، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. أبوء لك بنعمتك علي، فلا ترى ربك إلا محسنا، ولا ترى نفسك إلا مذنبا مقصرا، وأبوء بذنبي. هذا يجعلك تحسن الظن بالله دائما. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، فتستغفر الله. وإذا قدر الله عليك ما تكره قل هذا بذنبي، وما تدري لعل الله يرفعك درجات. انظر المرض في حقيقته، وإن كان فيه بلاء وفيه شدة على الإنسان ولا يلائمه، لكن تحسن الظن بالله في مرضك، تعلم أن الله تعالى ما ابتلاك ليشقيك، الله تعالى إنما ابتلاك ليسعدك، ليكفر من سيئاتك ويرفع في درجاتك. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ما يصيب المؤمن من غصب ولا نصب ولا حزن ولا سقم ولا هم، وقال حتى الهم يهمه، وفي حديث قال حتى الشوك يشاكها، إلا كفر به من سيئاته. إذن تحسن الظن بالله جل وعلا، فالله تعالى منعه عطاء في الحقيقة، وليس بفقيه، كما قال بعض السلف، ليس بفقيه من لم يعد المصيبة نعمة والنعمة فتنة. فالله تعالى يريد بنا الخير، والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا. وهكذا يعيش المسلم بحسن الظن بالله في كل أحواله، إذا مرض أحسن الظن بربه، قال هذا المرض كفارة لسيئاتي ورفع في درجاتي، فيهون عليه المرض والبلاء. وحتى لو مات بمرضه فالله تعالى يريد له الخير، لا تدري لعلك إذا عشت تفتن في دينك، فالله تعالى قطع عمرك، قطع عمرك حتى لا تفتن في دينك، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. والله تعالى ربما يريد أن يوصلك إلى منزلة عالية في الجنة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد تكون له المنزلة العالية في الجنة لا يبلغها بعمله، فيبتليه الله تعالى ثم يصبره حتى يبلغ تلك المنزلة، كما يعني ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث. فأحسن الظن بالله، الله تعالى لا يخيب من رجاه ولا يرد من دعاه. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله إحدى ثلاث خصال. قال
إما أن يعجل له ما يريد، وإما أن يدخر له في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من السوء بمثله. فإذا دائما الله يستجيب دعائك، لا تقول الله ما استجاب لي، لا تقول أنا تمنيت كذا وسألت كذا والله ما أعطاني، لا، الله تعالى أعطاك فوق ما تتمناه، لكن الله تعالى يعطيك ما يريد هو لا كما تريد أنت. الله يعطيك بما هو الأصلح لنفسك وأنت لا تدري. ولهذا قال الله تعالى وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. هذا يجعل العبد يسلم لربه جل وعلا، يسلم لله ويعلم أن الله تعالى ما يريد له إلا الخير. بمجرد أن يشعر بهذا فهذا والله أعظم خير. بمجرد أن تحمل هذه العقيدة الطيبة، حسن الظن بالله دائما في كل أحوالك، فهذا أعظم خير الله تعالى أعطاكه. فعليك أن تستبشر دائما بحسن الظن بالله جل وعلا. انظر إلى حال الصحابة رضي الله عنهم في صلح الحديبية مثلا، كيف أنهم كانوا مشتاقين لأداء العمرة ومنعهم الكفار، وكانت القوة عندهم، يستطيعون أن يجاهدوا وأن يغلبوا الكفار وينصرهم الله تعالى ويفتحوا مكة، لكن الله تعالى أوحى إلى نبيه أن يقبل بهذا الصلح. وكانت الشروط في الظاهر مع المشركين، من يخرج من مكة إلى المدينة مسلما يرده النبي صلى الله عليه وسلم، وغيرها من الشروط التي في الظاهر هي جائرة على المسلمين، فيها ظلم على المسلمين. فحتى أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك أن يحلقوا رؤوسهم، أن ينحروا هديهم ويحلقوا رؤوسهم، فما تحركوا، ينتظرون لعل الله ينسخ هذا الأمر. ثم لما فعل النبي صلى الله عليه وسلم امتثلوا أمر الله تعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، ولكن نفوسهم فيها شيء. حتى جاء عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله ألست نبي الله حقا؟ قال بلى. ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال بلى. قال عمر فلما نعطي الدنية في ديننا إذن؟ لماذا نرضى بهذا الصلح؟ قال أنا رسول الله وعبده وهو ناصري. انت حسن ظن بالله، الله تعالى قدر هذا وأمر بهذا. وسبحان الله، الله تعالى أنزل عندما ذهبوا إلى المدينة إنا فتحنا لك فتحا مبينا. إلى الآن الصحابة رضي الله عنهم يستغربون، حتى قالوا يا رسول الله أفتح هو؟ قال نعم، فطمأنت قلوبهم. لكن تأملوا في حسن الظن بالله، كيف أن الله تعالى قدر هذا الصلح. كما تعرفون في السيرة النبوية كان فيه خير عظيم، النبي صلى الله عليه وسلم انتهز هذه الفرصة، لأن كان من بنود الصلح وقف الحرب بين المسلمين والكفار 10 سنين، ومن أراد أن يدخل مع محمد دخل، ومن أراد أن يدخل مع قريش دخل، ليس هناك إرهاب فكري في الجزيرة العربية، والكل أصبح مختارا يختار الدين الذي يريده. فهنا استغل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الفرصة، لأن دين الإسلام دين عقل وحكمة ورحمة وفطرة، فما كلما أحد بالإسلام يعقل شيئا إلا دخل فيه. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء والسرايا. بعد سنتين نقض الكفار الصلح وخرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة. الشاهد من هذا الكلام كله، كم كان عدد الصحابة في صلح الحديبية مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ 1400. كم كان عدد الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة؟ الله أكبر، كان عددهم 10,000. تقول سبحان الله كيف تضاعف العدد من 1400 إلى 10,000 في سنتين فقط. وقبل ذلك من البعثة إلى السنة 9، يعني أو إلى السنة 6،
يعني 19 سنة، 13 سنة، 13 سنة في مكة، وبعد ذلك 6 سنوات إلى صلح الحديبية، السنة السادسة كان صلح الحديبية، يعني مجموعها 19 سنة. في هاتين السنتين دخل في الإسلام أضعاف أضعاف من دخل في 19 سنة. انظر إلى حسن الظن بالله واليقين بالله وحكمة الله تعالى، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. دائما استبشر بربك. ولذلك العيب فينا نحن، نحن الذين لا نحسن الظن بالله. الله يقول أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. ماذا تريد؟ وذلك حسن الظن هو الذي يدفع المسلم للعمل الصالح. أنت إذا أحسنت الظن بالله، قلت مثلا أنا أحسن الظن بربي الله تعالى سيجعلني من حفظة القرآن الكريم، وأحسنت الظن بالله وعندك قوة رجاء بالله أن الله سيعطيك هذا الأمر، تجدك تعمل وتجتهد في حفظ القرآن الكريم. لماذا؟ لأن عندك حسن ظن بالله، وبإذن الله الله تعالى يعطيك أكثر من هذا. لكن تخيل إنسان يقصر فيه، يقول لا وين أنا وين حفظ القرآن، أين أنا وأين حفظ القرآن الكريم، ما يمكن، مستحيل، ذهب عمري وأنا ما حفظت والآن كبير. فتجده يقصر في حسن الظن بالله فلا يحفظ القرآن، لا يجتهد أصلا في حفظ القرآن. إذن السر في التوفيق حسن الظن بالله في كل حال. فعليك دائما أن تستبشر برحمة الله وتحسن الظن بالله.

لماذا تذهب إلى هذا الولي وتقول يا ولي فلان أعطني قربني اشفني؟ لماذا؟ أتظن أن الله لا يسمعك؟ أتظن أن الله لا يراك؟ أتظن أن الله لا يقدر على إجابتك؟ أتظن أن الله لا يعلم حالك؟ إذا ما تظن، ماذا تظن بربك؟ وربما يظن أن الله تعالى لن يعطيه إلا إذا دعا هذا الولي، يقول أنا فقير ومذنب وهذا ولي له جاه عند الله، فأنا أتوسط من خلال هذا الولي، أجعله واسطة بيني وبين الله. نقول هذا سوء ظن بالله، لأنك أسأت الظن برحمة الله تعالى. أتظن أن الله لن يرحمك إلا إذا جعلت بينك وبينه واسطة؟ والله تعالى ما أمر بهذا أبدا، بل جعل هذا من الشرك. ولهذا قال إبراهيم خليل الرحمن لقومه، قال فما ظنكم برب العالمين، لما أنكر عليهم الشرك قال فما ظنكم برب العالمين، أنتم ماذا تظنون بالله؟ قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، إذا لماذا تدعو غير الله؟ أنت تسيء الظن بالله. الذي يعصي الله إنما أتي بسبب غفلة عن الله وسوء ظن بالله، لأن الذي يعصي الله كأنه يظن أن الله لا يراه ولا يسمعه، وأنه كأنه خرج عن قبضة الله وقدرته، لذلك يتمتع ويعصي الله. ولهذا الله تعالى يقول لأهل النار، قال وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فسوء الظن بالله هو الذي يجعل الإنسان يعصي الله، يسيء الظن بالله فيغفل عن الله، كأنه يظن الله لا يراه لا يسمعه فيعصي الله تعالى. وأيضا كم من الناس من يدخل في قلوبهم سوء الظن بالله بسبب عدم قناعتهم في هذه الدنيا، يعيش في الدنيا إذا رأى أن الله أعطى فلان النعمة، أعطاه مالا أعطاه منصبا، يبدأ يقول لماذا الله ما أعطاني؟ لماذا ما جعل رتبتي كذا؟ لماذا ما جعل عندي هذا المال؟ فيبدأ يرى ما في أعين، يرى ما في أيدي الناس، و يعني يسيء الظن بربه جل وعلا، يشعر أنه مبخوس الحظ، أنه ناقص النصيب، يعني كأنه يشعر أن الله ظلم في هذه الدنيا وما أعطى حقه في هذه الدنيا، فيعيش في تعاسة وشقاء وهم. وهكذا الذي يحسد غيره، حتى ربما يكون هذا بين طلاب العلم، يرى غيره طالب علم صغيرا في السن فتح الله عليه في حفظ القرآن وأقبل على الله تعالى وعنده نشاط في العلم وتفوق على من كان قبله، فيتسلل في قلبه سوء الظن، فيسيء الظن بربه، يحسد أخاه المسلم، وليش الله تعالى جعله فوقي وأنا أطلب العلم من قديم والله ما فتح علي، فيدخل في قلب سوء الظن بالله. الحسد في الحقيقة سوء ظن بالله. ماذا تظن؟ تظن أن الله تعالى لما أعطى فلانا هذه النعمة هو ما يستحقها؟ أو تظن أن الله تعالى رحمته محجورة عليك أنت فقط، ما تريد أن يعطي فلانا ولا فلانا ولا فلانا، فقط تريد أن يعطيك الله تعالى أنت؟ ماذا تظن بالله؟ تحجر رحمة الله على نفسك أنت وتتمنى زوال النعم عن الناس وما تفوز بها إلا أنت؟ هذا سوء ظن بالله. الذي يظن إذا رأى واقع الأمة اليوم، واقع المسلمين، يرى أن المسلمين في تأخر في ضعف في ذل، وتحتل مقدساتهم وربما تكثر البدع في بعض البلاد، فيظن أن الله لن ينصر دينه، يظن أن نصر الدين يكون في زمن عيسى وتنتهي الدنيا بعد ذلك، فهذا سوء ظن بالله. والله يقول

0: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، لا تدري. وهكذا إياك أن تسيء الظن بالله أو تقصر في الظن بالله تعالى، أرجو الله وحده. بعض الناس إذا ابتلي ببلاء، مشاكل في بيته مع زوجته مثلا، وربما حصلت أمور خطيرة في البيت، امرأة ابتليت بزوج والعياذ بالله ظالم يقسو عليها، أو عنده علاقات محرمة، رجل ابتلي بامرأة تخونه أو يعني تقصر في طاعته، فتجد أنه ييأس من الحياة ويقول هذا الرجل الزوج أو هذه المرأة انتهت حياتي، أنا ما أستطيع كيف أعيش، ويرى أن الدنيا قد اسودت في عينه تماما. لا تسيء الظن بالله حتى مع شدة المصائب، لا ترجو إلا الله، لا تظن أن السعادة بيد زوجتك أو بيد الزوج أو بيد أولادك، لا تظن السعادة بالمال، لا تظن أن السعادة عند المدير الفلاني أو المسؤول الفلاني، لا، أرجو الله وحده، علق قلبك بالله، أحسن الظن بالله، تجد الخير، تجد الفسحة في قلبك والسرور في نفسك، لأنك تحتسب الأجر عند الله وتعلم أن الله تعالى ما ابتلاك إلا ليعطيك. تأمل كيف حسن الظن ما يوضع في شيء إلا ويحوله إلى نعمة وينشر فيه السرور والفرح أيا كان هذا الحال. ثم إن المسلم عليه أن يرجو الله وحده، يحسن الظن بالله وحده جل وعلا، ولا يعلق قلبه بالمخلوقين، ومن هنا قد يتسلل الشرك في القلب بدون أن يشعر. طبعا الذي يعبد غير الله ويرجو غير الله، فيرجو غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، فهذا من الشرك الأكبر. يذهب إلى صاحب القبر ويرجو أن يشفي مريضه، يا ولي فلان اشفي مريضي، يرجوه أن يدخله الجنة، ادخلني الجنة، فهذه مطالب لا يقدر عليها إلا الله. فإذا حصل الرجاء في هذه المطالب من غير الله وعبده بمعنى أنه استغاث به وسأله الدعاء والعبادة، فهذا من الشرك الأكبر، لأنه صرف عبادة الرجاء والدعاء إلى غير الله، بخلاف الذي يرجو إنسانا يرجوه أن يفعل شيئا يقدر عليه. تذهب إلى طالب علم تقول له أرجوك أن تعلمني هذا الكتاب، أرجوك أن تسمح لي بأن أقرأ عليك القرآن، أعرض عليك القرآن، أن أتدارس معك العلم، فهذا رجاء محمود. وأيضا قد يكون الرجاء من باب الشرك الأصغر، كيف إذا تعلق القلب بمخلوق، بمسؤول، بمدير، بمعلم، بأي إنسان، تعلق القلب به تعلقا شديدا وغفل عن المنعم، تعلق القلب بالسبب ونسي المنعم، نسي رب الأسباب، ثم أخذ يرجوه ويقول له أرجوك أن تعطيني هذا الأمر، أرجوك أن تفعل لي هذا الأمر، وهنا الأمر الذي يفصل في هذا الحال هل هذا من الشرك أو ليس من الشرك، حال القلب. إذا كان في القلب تعلق بهذا الإنسان، تعلق بالسبب ونسيان المسبب، نسيان المنعم وهو الله جل وعلا، فهذا يدخل في الشرك الأصغر. تأمل كيف الشرك يتسلل على القلوب بدون شعور. فقد يبتلى الإنسان بمصيبة، مثلا يذهب إلى فلان عنده خير عنده مال، لكن يكون في قلبه افتقار إلى هذا الإنسان وتعلق شديد به، وكأنه يظن أنه هو الذي سيفرج عنه كربته، هو ما يعبده، هو فقط عند تعلق قلبي به، ويقول أرجوك أن تفعل لي كذا، أرجوك أن تعطيني هذا المال، أرجوك أن فربما يقع في الشرك الأصغر وهو لا يشعر. نعم، اتخذ الأسباب لا بس تذهب إليه، لكن تقول الله تعالى لو شاء، هكذا تقول في نفسك، الله تعالى لو شاء أن يعطيني فلان أعطاني، ولو شاء أن يمنعني لا ما أعطاني. إذن العطاء والمنع بيده الله، بيد الله ليس بيد فلان. فهكذا يكون عندي يقين، ثم يذهب إلى فلان، يا فلان يعني الله أنا حصل لي كذا وكذا، ويعني أسأل الله تعالى أن يجعلك سببا لفك كربتي وكذا، يعني يكون عنده هدوء نفس، طمأنينة قلب وراحة بال. فهكذا يحسن الظن بالله ويعلق قلبه، يرجو الله وحده لا يرجو أحدا من الخلق، يتوكل على الله وحده جل وعلا. لكن عرفنا إذا حصل رجاء لمخلوق فيما يقدر عليه بدون أن يتعلق القلب وكان مضطرا أو محتاجا إلى هذا فلا بأس، لكن دائما يعلق قلبه بالله. ومع ذلك المسلم إذا توكل على الله ويعني افتقر إلى الله وحده، والله سيجد الفرج والخير من عندي ربه جل وعلا. وهكذا المسلم يحسن الظن بالله حتى عند الموت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه جل وعلا. أحسن الظن بالله. والعلماء يذكرون مسألة معروفة وهي أيهما يغلب، الرجاء أو الخوف؟ عامة السلف أنه عند الموت يغلب الرجاء، لكن في الدنيا هناك خلاف، وإن كان الأقرب أنه لا بد من الرجاء مع الخوف. إنسان يرجو رحمة الله لكن لا يخاف سيقع في المحرمات والمعاصي، تقول يا فلان تب إلى الله، يقول لك الله غفور رحيم، لا هذا ليس من حسن الظن بالله، هذا ليس من الرجاء المحمود. لماذا؟ لأن حسن الظن بالله والرجاء الصحيح لا بد أن يكون مقرونا بالعمل الصالح. أما إنسان يعصي الله ثم يقول أنا أحسن الظن بربي والله سيرحمني، نقول هذه أماني فارغة، وهذا هو الغرور المذموم. الدليل على هذا قول الله جل وعلا إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله. تأمل كيف جعل الذي يرجو رحمة الله حقا هو من؟ إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله، يعني الذي يقوم بهذه الأعمال العظيمة هذا الذي يرجو رحمة الله، ليس الذي يفعل المعاصي ثم يقول أنا أرجو رحمة الله. صحيح العاصي لا ييأس، لكن ليس معنى هذا أنه يصر على المعصية ويتهاون ويقول الله سيغفر لي، وهو يعلم في قرارة نفسه أنه ليس عنده طمأنينة بالله. مثل إنسان عنده اختبار وما ذاكر، ما استعد للاختبار، ثم يقول أنا سأنجح وسأحرز الدرجة الكاملة، نقول هذا مغرور بنفسه، معجب بنفسه، وهو يعلم في قرارات نفسه أن عنده خوف وما يستطيع أن يأتي بالدرجة التي فيها نجاح، بخلاف الذي يستعد للاختبار ثم يتوكل على الله فيكون في قلبه حسن ظن أن الله سيعطيني، أن الله يرجو أن الله ينجحه في هذا الاختبار مثلا. تأمل هنا يأتي حسن الظن، أما في الصورة الأولى مع عدم الاستعداد وبذل الأسباب لا يأتي حسن الظن. لذلك الحسن البصري رحمه الله يقول إنما يعمل الناس في هذه الدنيا على حسب ظنهم بالله، أعمال الناس الدنيا على حسب ظنونهم بالله. قال فأما المؤمن فأحسن الظن بالله فأحسن العمل، وأما الفاجر أو الكافر فأساء الظن بالله فأساء العمل. فإذا لابد من الرجاء مع الخوف، وكذلك الإنسان إذا خاف وغلب جانب الخوف وما كان عنده رجاء ييأس من رحمة الله، يقول خلاص الله ما بيغفر لي، أنا فعلت كذا وأذنبت وأسأت إلى ربي فالله لن يغفر لي. لا، لا بد أن يكون سواء، هذا في الأصل. لكن كما هو معلوم هذا لا يعني أن الإنسان أحيانا في بعض الحالات يشعر أن الرجاء عنده أعظم من الخوف. مثلا يفتح الله على قلبك، يعني إذا قرأت مثلا آيات في الرحمة أو تذكرت يعني موقفا أو كذا، فكان في قلبك حسن ظن بالله وقوة رجاء وإقبال على الله، حتى يعني غلب على قلبك هذا الأمر، هذا طيب، لأن عندك أصل الخوف. وأحيانا ربما يغلب على قلبك الخوف، كما كان بعض السلف إذا أوى إلى فراش يتقلب ويقول النار النار، ف يعني غلب على قلبه الخوف في بعض الأحوال، غلب على قلبه الرجاء في بعض الأحوال، هذا لا يضر ما دام عنده أصل الرجاء وأصل الخوف، فهما جناحان يسير بهما المسلم إلى ربه جل وعلا. وهكذا الإمام مالك رحمه الله تعالى دخل عليه بعض أصحابه في اليوم الذي مات فيه وهو على فراش الموت، فقالوا له: يا أبا عبد الله، كيف تجدك؟ يعني ما حالك؟ فقال له الإمام مالك، قال: والله لا أدري ما أقول لكم، إلا أنكم والله ستعاينون غدا من عفو الله ما لا يكن لكم في حساب، يعني ما لا يخطر ببالكم. ثم لما خرجوا من عنده مات في تلك العشية. هكذا المسلم يحسن الظن بربه جل وعلا. أعمالنا ضعيفة، فيها الخلل، فيها الدخل، أعمالنا لن ترتقي بنا إلى الفردوس الأعلى، لكن أحسن الظن بالله. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سألتم الله فسألوه الفردوس الأعلى، فسألوه الفردوس فإنه أعلى الجنة ووسط الجنة. انظر كيف النبي صلى الله عليه وسلم يريد منا أن نحسن الظن بربنا وأن نرجوه إلى أعلى الدرجات حتى نسأل الفردوس الأعلى، مع أن قد إنسان يقول: أنا وين، أين أنا وأين الفردوس الأعلى، وأنا لا أستحق الفردوس الأعلى. صحيح، لكن لا تسئ الظن بربك، أحسن الظن بالله، اسأل الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الأعرابي الذي ما عنده كثير صلاة ولا صيام ولا صدقة، قال: ولكني أحب الله ورسوله، فقال: أنت مع من أحببت، فأحسن الظن، قل: يا رب، أنت قلت قولك الحق، أنا عند ظني عبدي بي، فيا رب أنا أظن بك كل خير، أظن بك أن ترحمني وتغفر لي، أظن بك أن لا تضيعني، أظن بك أن تفتح علي من العلم النافع، أظن بك أن تجعلني من الذين يخشونك حق خشيتك، أظن بك أن تجعلني من العلماء العاملين والدعاء المخلصين، أظن بك يا رب أن تجعلني في الفردوس الأعلى، أظن بك يا رب أن تجعلني وأن ترزقني مرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد. أحسن الظن بالله، أنا عند ظن عبدي بي. نسأل الله تعالى أن يملأ قلوبنا من حسن الظن به جل وعلا، نسأله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، نسأله تعالى أن يعفو عنا وأن يجعلنا نعيش على حسن الظن به جل وعلا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، من طاعتك ما تبلغنا به جنتك، من اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحيتنا، واجعل الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. والحمد لله رب العالمين، وسبحانك اللهم وبحمدك، اشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيدا.
2: الله يحفظ جماعتنا ولمتنا.

0: أوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسي. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: عشان ما تاخذ طابور طويل وتكره الزحام الكثير، جرب استلم فلوسك من أي وكيل أو أودعها لحسابك مباشرة في بنك الشمول عبر شبكة شمول باي. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة، تجرب فينا كل أنواع الحلويات والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
4: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جلد أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالة مع محفظة عدن كاش. المحفظة صارت في جوالك، تشحن، تحول، ترسل، تستقبل، تسدد، تدفع، تشارك، تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك. المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر. بنك كل الناس.
5: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق. إنما العقارية نعمر للمستقبل.
1: للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959. غدنا يبدأ بكم مستمعينا.
2: طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادن الغد معكم في كل مكان. 899-959.
0: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عادن الغد 899-959.
3: ماذا جنيت لكي تمل وصالي؟ إني سألتك هل تجيب سؤالي؟ حاولت أن ألقى لهجرك حجة، فوقعت بين حقيقة وخيالي. كنت القريب وكنت أنت مقربي، يوم الوفاق وبهجة الإقبال. فغدوت أشبه بالخصيم لخصمه. عجبا إذن لتقلب الأحوال. يا صاحبا سكن الملال فؤاده، أسمعت مني سيئ الأقوال؟ لتميل عني ثم تكره رؤيتي، ويكون حلمك أن ترى إذلالي. أنا ما طلبتك أن تعود لصحبتي بعد القطيعة أو ترق لحالي، فأنا بغيرك كامل متكمل، وكذاك أنت على أتم كمالي. لا أنت لي نقص ولا أنا سالب، منك الكمال فعش عزيزا غالي. واقطع وصالك ما استطعت وعش على هجري، فإني لا أراك تبالي. هي قصة بدأت بحب صادق، وتنوعت يوما بكل جمالي. فقضت ظروف الدهر أن تمضي بها، وبنا لأسوأ منتهى ومآلي. أنا لن أجادلك الوفاء فما مضى، قد يستحال رجوعه بجدالي. لو أن فيك من الوفاء بقية لذكرت أياما مضت وليالي، ووهبتني أسمى خصالك مثلما أنا قد وهبتك من جميل خصالي. كم قلت إنك خير من عاشرتهم، فأتيت أنت مخيبا آمالي.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك، ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: حوالتك دولية وتحتاج من يوصلها لك؟ خدمة السويفت متاحة لك ولأي دولة في العالم من بنك الشمول. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
4: تدري البيت مش مجرد جدران وسقف، البيت أمان وذكريات ومستقبل لأغلى من نحب.
5: وعشان مستقبلهم لا تترك الأساس للصدفة، من أول كيس اسمنت اختار الجودة والقوة.
4: وعشاني أبني شيئاً يعيش سنين، اختياري اسمنت الوحدة.
5: اسمنت الوحدة، قوة تبدأ من الأساس، وجودة تصنع الفرق، وثقة تبني عليها اليوم وتطمئن عليها بكرة.
4: بيت لعائلتك، عمارة، مشروع أو محل، مهما كان البناء الأساس هو القرار الأهم.
5: فلا تجازف بأغلى ما تبني، اختر اسمنت الوحدة.
6: اسمنت الوحدة، نبني اليوم ليبقى للأجيال.
7: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتري من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشئها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بنك الشرق اليمني شريكك الموثوق في تجارتك حول العالم. حول أموالك إلى جميع أنحاء العالم وبكل سهولة وأمان مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80417.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: أبناءنا الطلاب، عودتكم إلى صفوفكم هي عودة للحياة وللأمل، فكل كتاب تفتحونه يضيء شمعة في دروب الغد. تذكروا دائما أن طريق النجاح الطويل يبدأ من خطوة تخطونها عبر بوابة المدرسة. مع تحيات وزارة التربية والتعليم ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف.
2: مختبرات تشخيصية حديثة ورؤية متطورة نحو مستقبل أكثر دقة. في مختبرات ومركز عدن التشخيصي نؤمن بأن العلاج التشخيصي الدقيق هو البداية الحقيقية للعلاج الناجح، لذلك حرصنا على توفير بيئة طبية متكاملة تجمع بين الخبرة والتكنولوجيا الحديثة، لنقدم لكم خدمات صحية بمعايير عالية وجودة تثقون بها. خدماتنا مختبرات تشخيصية حديثة تضم قسم الدم العام، قسم الهرمونات، قسم الأمراض المناعية والفيروسات، قسم البي سي آر والجينات، قسم الفحوصات الزراعية، بالإضافة إلى وحدة تخطيط الدماغ والأعصاب والعضلات، عيادات تخصصية متكاملة، قسم الأشعة السينية والسونار، وصيدلية متكاملة. لأن كل نتيجة دقيقة تعني فرصة لعلاج أفضل، نسعى دائما إلى تقديم خدمات طبية متطورة تمنحكم الثقة والإطمئنان. مختبرات ومركز عدن التشخيصي، رؤية حديثة في التشخيص. العنوان: عدن، شارع 90، كابوتا، مقابل فندق الهيمالايا. للتواصل والاستفسار 02-39-44-41 أو 02-39-33-31 أو عبر الجوال 784-444-090. مختبرات ومركز عدن التشخيصي، رؤية حديثة في التشخيص.
3: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا تعلن عن بدء التسجيل والقبول في تخصصات أكاديمية متميزة.
4: المختبرات الطبية،
5: تقنية المعلومات،
4: إدارة الأعمال،
5: المحاسبة،
4: اللغة الإنجليزية
5: والترجمة.
4: مفاجآت مميزة لخريجي الثانوية العامة للعام الدراسي 2025 و2026،
3: خصم 20% من الرسوم الدراسية لأول 30 طالباً مسجلاً في كل تخصص.
4: والمفاجأة الثانية، رسوم التسجيل مجاناً لمدة أسبوعين من تاريخ إعلان نتيجة الثانوية العامة لخريجي هذا العام.
3: أما المفاجأة الكبرى فهي 40 منحة دراسية تنافسية كلية وجزئية لجميع الطلاب. لا تنتظر حتى تكتمل المقاعد، بادر بالتسجيل الآن.
4: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا، لحج صبر طريق القاعة الذهبية.
3: للتسجيل والاستفسار عبر رقم الواتساب 780-674-477.
4: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا،
3: مستقبلك يبدأ من هنا.

0: عزيزي المستمع، صوتنا صوتك وصوتك صوتنا.
1: البارحة ريح الغلا داخلية هب هب، ومن هب وغصان المشاعر جذبها أول كف خطاي عن سكة الحب، والحين طحت وطيحتي من سببها، جتني تصب الحسن في ناظري صب حتى تباشر كل عرق وشربها، ساعة دنت يمي وانا اقول يا رب الطف علي ان كان قلبي قربها، من شفتها قلت اب ابب ابب، ما شفت والله مثلها اجمل ولا بها مكيجة خلقه، ما تحتاج مكأب وقوامها، ما احتاج فزعة كعبها وشفاتها، بداية الجمر لا شب وبيظن حر، ما تفرقها عن ذهبها، مدلعة من خال من ام من اب، واحيانا شك ان الدلع في نسبها، وفيها اصلا شيء واحد ما ينحب، كل شيء فيها زين حتى غضبها، اللي ازعلت ما تقول لي غير وانا تلذذ كل ما اسمعه وعتبها، واللي ارضت واللي ارضت يبين وش داخل اللب من بيض نيتها وزايد ادبها، وان كانها بتغيب ما يفيدني طب، بتلاحق كل عرق كسبها، تبت يدين العشق في خافقي تب اللي تركني تحت رحمته هدبها، يفكني من فك يوسف من الجب من قبل أيامي تمر ما حسب.
2: يا سلام، الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك، ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: إدارتك المالية أسهل وحساباتك دقيقة. استكشف تطبيق شمول موبايل من بنك الشمول. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جل أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالة مع محفظة عدن كاش. المحفظة صارت في جوالك، تشحن، تحول، ترسل، تستقبل، تسدد، تدفع، تشارك، تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك. المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر. بنك كل الناس.
4: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
5: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بنك الشرق اليمني شريكك الموثوق في تجارتك حول العالم. حول أموالك إلى جميع أنحاء العالم وبكل سهولة وأمان مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80,47.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: ابن الطالب، ابنتي الطالبة، عام دراسي جديد يفتح أبوابه، ومعه فرصة جديدة لتتعلم وتنجح وتعانق أحلامك التي طالما رسمتها. لا تدع الظروف تسرق طموحك، ولا تجعل مقعدك فارغا، لأن هذا المقعد ينتظر قائدا، ينتظر طبيبة، وينتظر أملا جديدا يضيء المستقبل. مع تحيات وزارة التربية والتعليم ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف.
2: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا تعلن عن بدء التسجيل والقبول في تخصصات أكاديمية متميزة:
3: المختبرات الطبية،
4: تقنية المعلومات،
3: إدارة الأعمال،
4: المحاسبة،
3: اللغة الإنجليزية
4: والترجمة.
3: مفاجآت مميزة لخريجي الثانوية العامة للعام الدراسي 2025 و2026.
2: خصم 20% من الرسوم الدراسية لأول 30 طالباً مسجلاً في كل تخصص.
3: والمفاجأة الثانية، رسوم التسجيل مجاناً لمدة أسبوعين من تاريخ إعلان نتيجة الثانوية العامة لخريجي هذا العام.
2: أما المفاجأة الكبرى فهي 40 منحة دراسية تنافسية كلية وجزئية لجميع الطلاب. لا تنتظر حتى تكتمل المقاعد، بادر بالتسجيل الآن.
3: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا، لحج صبر طريق القاعة الذهبية.
2: للتسجيل والاستفسار عبر رقم الواتساب 780-674-477.
3: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا،
2: مستقبلك يبدأ من هنا.

0: عدن الغد صوت كل الناس.
1: هذاك المار قدامي وله نظرات قتالة وله سكسوكة حلوة بأقصى الوجه مرتسمة. هذاك المار قدامي وله ما في سكسوك وله نظرات قتالة وله سكسوكة حلوة بأقصى الوجه مرتسمة. حرمني النوم في ليلي حرمني النوم عقباله يحس الشوق في صدره ذبح وزاد في همه. أحب أمه وأحب عمه وأحب جدة وأحب خالة. أحب أمه وأحب عمه أحب جدة وأحب خالة. أموت بنظرة عيونه وأعشق كل حروف اسمه. أحب جدة وأحب هزله أذوب وحالتي حالة. إذا يطروه قدامي أحس بداخلي صدمة ذبحني بكثر مشتاقة ذبحني بكثرة أشغاله. شغلني جنن قليبي فصلني من على الخدمة. ذبحني بكثر مشتاقة وذبحني بكثرة أشغاله. شغلني جنن قليبي فصلني من على الخدمة. يا ليت أقدر أصير بيوم شيء دايم قباله. يا ليت أقدر أصير بيوم شيء دايم قباله وراه بكل مكان يروح شيء غالي يهمه. يا ليتي ساعة مبيده أو أرقام بجواله يطقطقني على كيفه ولا بحفظ سوى رقمه. أنا أدري إنه يعاني وأدري صعبة أحواله. قلبي ما يطاوعني أبي دايم وهو يمه. ترى ما يهمني ربعه وعذالي وعذاله. أحب بكل جنون الحب والإحساس والذمة. صحيح إنه يكذبني وظنونه على باله لكني بعلمه كيف هو دمي وأنا دمه. يقول إني أنا أنسى فال الله ولا فاله. لو بنسى أنا نفسي ما أنسى أبد رسمه. يقول إني أنا أنسى فال الله ولا فاله. لو بنسى أنا نفسي ما أنسى أبد رسمه. ذاك المار قدامي وله نظرات قتالة وله سكسوكة حلوة بأقصى الوجه مرتسمة. يا قلبي شوف لي حل بحبه صار لي عالة. يا أما تجيبها لعندي ولا نطلبها من أمه. سلامتك.
2: أحيانا أفكر وأفكر وأفكر إلى متى عزمي بالأشواق جامح.
3: أحياناً أفكر.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك، ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايما متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
4: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
5: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتري من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشئها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: عزيزتي الأم، بكلمة تشجيع منك تصنعين بطلا، وبابتسامة رضا تزرعين طموحا لا ينطفئ. كوني شريكته الأولى في النجاح، وادفعي طفلك كل صباح نحو مدرسته، فخلف كل طالب متفوق أم عظيمة آمنت به.
2: مع تحيات وزارة التربية والتعليم ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف.
3: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا تعلن عن بدء التسجيل والقبول في تخصصات أكاديمية متميزة:
4: المختبرات الطبية،
5: تقنية المعلومات،
4: إدارة الأعمال،
5: المحاسبة،
4: اللغة الإنجليزية
5: والترجمة.
4: مفاجآت مميزة لخريجي الثانوية العامة للعام الدراسي 2025 و2026.
3: خصم 20% من الرسوم الدراسية لأول 30 طالباً مسجلاً في كل تخصص.
4: والمفاجأة الثانية، رسوم التسجيل مجاناً لمدة أسبوعين من تاريخ إعلان نتيجة الثانوية العامة لخريجي هذا العام.
3: أما المفاجأة الكبرى فهي 40 منحة دراسية تنافسية كلية وجزئية لجميع الطلاب. لا تنتظر حتى تكتمل المقاعد، بادر بالتسجيل الآن.
4: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا، لحج صبر طريق القاعة الذهبية.
3: للتسجيل والاستفسار عبر رقم الواتساب 780-674-477.
4: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا،
3: مستقبلك يبدأ من هنا.
6: مهما كانت بعيدة بنوصلها لك مع خدمة الحوالات السريعة مونيجرام من بنك بن دول. ارسل واستقبل أموالك حول العالم لوجهتك المطلوبة بخطوات محدودة ووقت أسرع مما تتخيل. مع مونيجرام وبنك بن دول، حول أموالك بثقة وأمان. بنك بن دول، شريكك في النجاح.

طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادني الغد معكم في كل مكان. 899-959.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك، ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جل، أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالة مع محفظة عدن كاش. المحفظة صارت في جوالك، تشحن، تحول، ترسل، تستقبل، تسدد، تدفع، تشارك، تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك. المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر. بنك كل الناس.
4: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
5: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: مختبرات تشخيصية حديثة ورؤية متطورة نحو مستقبل أكثر دقة. في مختبرات ومركز عدن التشخيصي نؤمن بأن العلاج التشخيصي الدقيق هو البداية الحقيقية للعلاج الناجح، لذلك حرصنا على توفير بيئة طبية متكاملة تجمع بين الخبرة والتكنولوجيا الحديثة، لنقدم لكم خدمات صحية بمعايير عالية وجودة تثقون بها. خدماتنا مختبرات تشخيصية حديثة تضم قسم الدم العام، قسم الهرمونات، قسم الأمراض المناعية والفيروسات، قسم البي سي آر والجينات، قسم الفحوصات الزراعية، بالإضافة إلى وحدة تخطيط الدماغ والأعصاب والعضلات، عيادات تخصصية متكاملة، قسم الأشعة السينية والسونار، وصيدلية متكاملة. لأن كل نتيجة دقيقة تعني فرصة لعلاج أفضل، نسعى دائماً إلى تقديم خدمات طبية متطورة تمنحكم الثقة والإطمئنان. مختبرات ومركز عدن التشخيصي، رؤية حديثة في التشخيص. العنوان: عدن، شارع 90، كابوتا، مقابل فندق الهيمالايا. للتواصل والاستفسار 02-39-44-41 أو 02-39-33-31 أو عبر الجوال 784-444-090. مختبرات ومركز عدن التشخيصي، رؤية حديثة في التشخيص.

بنتظر وصلك وانا لا تنتظر مني وصالي خافنا لا قد رأيت الحيض غير الوصال خافنا لا قد رأيت الحيض غير الوصال بنتظر وصلك وانا

أطيب التحايا لكم مستمعينا الكرام، وأهلا بكم في موجز الأخبار من راديو عدن الغد. والبداية محليا، مكتب التربية والتعليم في العاصمة عدن يبدأ إجراءات صرف مرتبات شهر أغسطس لموظفي عبر بنك عدن. وجه محافظ لحج مراد الحالمي السلطة المحلية في الحوطة وتبن بسرعة شفط مياه السيول ومعالجة الأضرار الناجمة عن الأمطار الغزيرة التي شهدتها المديريتان. وتسببت الرياح الشديدة في تريم بحضرموت بسقوط أكثر من 250 نخلة إلى جانب تضرر مزارع ومحاصيل زراعية ونفوق عشرات الأغنام. عربيا وعالميا، أعلنت قوات الدفاع الجوية السعودية اعتراض وتدمير مسيرة قالت إن الحوثيين أطلقوها باتجاه مكة المكرمة، بينما نفت الجماعة ذلك. وطالبت الأمم المتحدة بالسماح للمحققين الدوليين بدخول غزة للمساعدة في الحفاظ على الأدلة عقب انتشال أكثر من 630 جثة ورفات من تحت الأنقاض، فيما يقدر عدد المفقودين بأكثر من 8000 شخص. اقتصاديا، تراجعت أسعار النفط في تعاملات اليوم عقب ارتفاع غير متوقع في مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة، ورغم مخاوف الأسواق على

الإمدادات من السعودية. قالت المفوضية الأوروبية إن الاتحاد الأوروبي تكبد نفقات إضافية بنحو 90 مليار يورو على واردات الطاقة نتيجة النزاع حول مضيق هرمز والاضطرابات التي يشهدها الممرات الملاحية. رياضيا الطليعة حبان وشباب المصينعة يلتقيان اليوم في صراع على بطاقة التأهل إلى نهائي دوري الدرجة الثالثة لكرة القدم في شبوة. وتولت الشابة زينب مستان البالغة 22 عاما منصب المديرة الفنية لنادي تيرسبور التركي لكرة القدم للرجال لتصبح أول امرأة تتولى هذا المنصب في تاريخ الكرة التركية. ولمزيد من التفاصيل زوروا كافة منصات مؤسسة عادن الغد للإعلام. دمتم بخير وإلى اللقاء.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: مرحبا بكم فضيلة الشيخ في برنامج آية وحكاية، نورتم البرنامج ونورتم الكويت. نحن نتأمل قول الله تبارك وتعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما عذب هذه الآية يا شيخ مشاري وكلام ربنا سبحانه كله عذب.
0: يا سلام.
1: تلك الدار الآخرة، انظر أولا اسم الإشارة للبعيد، تلك هذا اسم إشارة للبعيد، لأن الآخرة عالية المنزلة جدا.
0: الله.
1: وربنا يدنيها ويجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض، للذين لا يريدون بعدا عن عباده في الأرض ولا فسادا.
0: شوف التناسب، سبحان الله.
1: تلك الدار الآخرة، ما مريد الدار الآخرة.
2: عدن الغد، صوت كل الناس.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد صوت كل الناس.
2: ينبغي أن ينقي قلبه من الكبر، لأنه الكبر ما هو؟ هو حب العلو في الدنيا، حب العلو، العلو على النظراء، العلو على العباد، التزيي برداء الرب سبحانه الذي هو الكبرياء. هذا رداء ربنا لا ينبغي أن يرتديه غيره. إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا، لماذا الكبر؟ ثم الكبر أول معصية عصي الله بها، هي المعصية التي كانت سببا لإبليس أن أخرج من الجنة، أن أخرج من زمرة الملائكة. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال أنا خير منه. كيف تأمر للذي هو خير، أي أخير، أن يسجد للذي هو أدون؟ هذا أمر لا ليس واقعا موقعه منك يا رب العالمين. هذا لسان حال إبليس. أنت كيف تأمر الأخير الذي هو إبليس أن يسجد للمفضول الذي هو آدم؟ إذن لا أسجد. هذا الأمر عندك لا يقع على وجه الحكمة. الحكمة أن يسجد هو لي لأن أنا خير منه. قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين
3: تكبرا.
2: قال فخرج من، قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها، فخرج إنك من الصاغرين. أردت العلو نلت الصغار. على أن شيخ بشاري هذه القضية التي زعمها إبليس ناقشه فيها علماء الإسلام. أنا خير منه، من أوائل من رأيت أنا ممن ناقشه أبو علي اليوسي أحد أئمة المغاربة في القرن الحادي عشر الهجري، ناقشه في زعمه أنه هو خير من آدم لأن النار خير من الطين. فبين الشيخ رحمه الله أن النار ليست خيرا من الطين، وعليه فإبليس ليس خيرا من آدم. ثم ناقشه غير بعيد الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمة الله عليه، صاحب أضواء البيان، أيضا ناقشه في تفسير هذه الآية من سورة الأعراف. فالكبر، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة. يا شيخ مشاري مثقال ذرة لا يمكن، لا ترى بالعين المجردة، لدقتها لصغرها متناهية في الصغر. هذه المتناهية في الصغر كافية أن تمنع الإنسان من ورود رحمة الله. فما ظنك بمن بالقلب المملوء كبرا، نسأل الله العافية
3: والتعاظم.
2: لا بد الإنسان ينقي. يروي أهل الكتب والتواريخ عن جبلة بن الأيهم، هذا كان آخر ملوك آل جفنة، وكانوا يحكمون الشام، فأسلم في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ذات يوم هو في طواف، وطئ إزاره رجل من بني فزارة، فلما وطئ إزاره التفت جبلة إلى ذلك الفزاري فلطمه فهشم أنفه، كسر أنفه. فذهب الفزاري إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه واشتكى جبله. جاء عمر دعا جبله، فلما أتي به إليه قال إما أن تستحله وإما أن تقيده، ما عندك شيء. إما أن ترى سبيلا تستحل بها يقول لك الله يسامح، وإما أن تقيده فيلطمك، يلطمك ويهشم أنفك كما لطمته وهشمته. تعجب شبله، هذا ملك، هذا قبل قليل كان ملكا، قالوا كيف يهشم أنفي، كيف أنا ملكه سوقه، كأنه لسان حالي يقول يا عمر أنت مجنون، أنا هذا. هذا قرأت مرة في كتاب لألكسندر ديما، هذا كاتب فرنسي من كتاب القرن 18 19، يتحدث عن امرأة من النبلاء الفرنسيين، الفرنسيات القدامى، مما أدرك الثورة الفرنسية فتغيرت أحوال الناس وتفكيرها. فرأت أن واحد من جمل الشعب يكلمها ويرد عليها، قالت كيف هذا، تستغرب، هي ليست معتادة على هذا، تقول كيف هذا يكلمني، هذا كان يحس بالشرف إذا لطمته، هكذا أنا أتصور.

0: أنا إذا كنت في الجاهلية ملكان في الإسلام سأكون أكثر من هذا. قال له عمر الإسلام سوى بينكما، لا فضل لك عليه إلا بالتقوى. أيوة طيب ما الحل؟ الحل هو ما تسمع، إما أن تستحله وإما أن تقيده. فلما رأى جبله أنه لا مناص قال أتفكر في أمر الليلة ثم أنظر. قال عمر طيب، فلما كان بالليل ركب فرسه حتى إذا هدأت هدأ السبيل ركب فرسه وتبعه من أطاعه من قومه وفر ورجع إلى الشام ودخل عند قيصر وتنصر ارتد عن الإسلام.
1: سبحان الله.
0: فجاء عند قيصر وأكرمه قيصر وهذا، لكن بعد مضي حقبة من الزمن ندم جبلة جدا جدا وقال أبيته المشهورة: تنصرت الأشراف من عار لطمة وما كان فيها لو صبرت لها ضرر. لو صبرت ماذا يكون؟ لطمة ما يكون لها ضرر لو صبرت. تنصرت الأشراف من عار لطمة وما كان فيها لو صبرت لها ضرر. تكنفني فيها لجاج ونخوة وبعت لها العين الصحيحة بالعور.
1: الله.
0: فيا ليت أمي لم تلدني وليتني رجعت إلى الأمر الذي قاله عمر، ويا ليتني أرعى المخاض بقفرة أجالس قومي ذاهب السمع والبصر.
1: يس.
0: ولا يصلح ولا يقع لي. سبب إيش؟ الكبر.
1: كبر.
0: الدار الآخرة جعلها ربنا الذين لا يريدون هذا الكبر، لا يريدون علوا في الأرض ولا يريدون الفساد. مما يتعلق بهذه الآية ما وقع لعمر بن عبد العزيز رحمه الله لما احتضر. ابن عبد العزيز تعلم أنه مات مسموما رضي الله عنه في مدته تلك التي كان يعالج فيها السم في مرضه الذي مات فيه. دخل عليه مسلمة بن عبد الملك ابن عمه وأخو فاطمة زوجته، فقاله: يا أمير المؤمنين، تركت أولادك لا عائلة لهم، لم توصي إلى ما عندك شيء أنت، ولم توصي بهم إلى أحد، فهذه 100,000 دينار وصية لهم. فقال عمر: يا مسلمة، أو خير من ذلك، تردها من حيث أخذتها. فقال مسلمة: جزاك الله خيرا يا أمير المؤمنين، لقد ألنت لنا قلوبا قاسية وتركت لنا في الصالحين ذكرى. فقال لهم: ادعوا لي بنية. فجاءوه يزيدون على 10 كلهم صغار، فنظر إليهم فغرورقت عينه بالدموع وقال: أفدي نفسي، يعني أفدي بني بنفسي، صبية صغار تركتهم ولا عائلة لهم، بلى قد تركت لكم خيرا كثيرا، يا بني إنكم لن تلقوا رجلا من العرب أو من ذمتهم إلا ورأى لكم فضلا عليهم. يا بني إني فكرت في أمري وأمركم، فرأيت فنظرت، إما أن تفتقروا ويدخل أبوكم الجنة، أو تستغنوا ويدخل أبوكم النار، وكان أحب إلي أن تفتقروا ويدخل أبوكم الجنة. ثم قال: اخرجوا عني. فخرجوا جميعا، وخرجت فاطمة وخرج مسلمة، وبقوا عند الباب، فسمعوه يقول: مرحبا بهذه الوجوه التي ليست وجوه إنس ولا وجوه جن. ثم تلا: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. ثم هدأ الصوت، فقال مسلمة لأخته: إن صاحبك قد قبض. فكان ذاك آخر كلامه رحمه الله.
1: وهنا في الآية شيخ اقتران الكبر والمتكبرين بالفساد،
0: لأن الباعث على الفساد يا شيخ مشاري هو هذا الكبر، هو
1: رد هو الحق،
0: هو الكبر غمص الحق كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، بطر الحق وغمص الناس، رد الحق وازدراء الناس.
1: ازدراء الناس

0: ازدراءهم وحقرهم استصغارهم أن الإنسان يرى أنهم لا قدر لهم وأن القدر كله له.
1: هذا أبعد الناس عن الهداية شيخ.
0: إلا أن يتوب والله يتوب على من تاب. الكبر يا شيخ مشاري مسقط من نظر الله مسقط من نظر الناس. المتكبر أحمق، يظن أنه بتكبره يصير كبيرا في نظر الناس. شوف الفعل منه تكبر، تكبر على وزن تفعل، تفعل يعني تكلف الكبر،
1: تصنع،
0: يجتهد ليرى كبيرا وليس ببالغ، لا يرى كبيرا. ومن خضع لك إنما يخضع لك خضوعا آنيا لشيء عندك، وقت ما ارتفع ذلك الشيء الآني زال ذلك الخضوع.
1: كالمتشبع بما لم يعطى،
0: وهو ليس ك بل هو متشبع بما لم يعطى.
1: نعم.
0: الكبرياء هذا رضاء الرب سبحانه. من يعطى؟ من يزاحم مولانا فيه؟
1: وأن العاقبة ليست له، والعاقبة للمتقي.
0: ومن التقوى ترك الكبر.
1: نعم.
0: وشوف التواضع به يحصل الرفعة.
1: الله،
0: هذه غريبة هذه.
1: نعم.
0: أنت تضع نفسك تخفضها وتزدرها وتحط منها، هذا الحط منها رفعة لك في أعين الناس، تبجيل وتعظيم، وهذا الرفع لنفسك حط لك. انظر إلى هذه الأمور التي تبين بأضدادها. وإذلك شوف رب ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن السجود: أقرب ما يكون العبد إلى ربي وهو ساجد، أقرب أحواله إلى ربه عندما يحط، عندما يضع أشمخ ما فيه في موضع الأقدام والنعال. هذا رمز الكبر هذا.
1: نعم.
0: لذلك المكبر المتكبر دائما تشوف الآن في السماء، والخاضع المتأطئ المتذلل لربه. أرأيت قط إنسان متذلل لربه يدعو ربه هكذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة كان صلى الله عليه وسلم ذقنه يمس رقبته من شدة التواضع. لما أحدث ربنا له النعمة العظيمة أحدث له التواضع العظيم. ربنا سبحانه يرفعنا حتى نكون أقرب من عندما نكون أخفض شيء. فهذا يدلك على السبيل التي ينبغي أن تسلك لتكون لك الرفعة.
1: إذا ساد حتى الخلفاء الراشدون، يعني الناظر في سير أبو بكر وعمر وعثمان وعلي،
0: هؤلاء على كل حال هؤلاء من قريش. أنا أحدثك يا شيخ مشاري عمن الأطراف، من دوس، أبو هريرة، أهل الصفة، أهل الصفة ما عندهم ما يأكلون، لا أضياف، إذا جاء شيء ما جاء شيء مساكين. وما أبو هريرة بعد ذلك يصير أميرا للمدينة يتمخط في الكتان، هو يتعجب من نفسه يا شيخ مشاري، بخ أبو هريرة يتمخط في الكتان.
1: الله،
0: التواضع حديث الرفعة، الرفعة عند الله، الرفعة عند العباد.
1: اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم. شكرا لكم فضيلة الشيخ، جزاك الله خيرا.

0: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
1: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
2: يا هلا فيكم في بيت أنشطة ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
3: عادة ما تقاس صلابة الشيء في تكوينه وفي المواد المستخدمة في إنشائه. في علوم الهندسة والإنشاء ثمة عوامل كثيرة تؤثر على بقاء المبنى وقوة تحمله. أخذنا عينة من تلك المكونات وبدأنا العمل على تركيبة فريدة تتناسب والطبيعة المتنوعة في المناطق اليمنية، ووصلنا إلى منتج فريد أسميناه أسمنت الوحدة. أسمنت الوحدة مستخرج من أفضل المحاجر اليمنية، يتميز باستخداماته المتعددة وبسرعة تماسكه. ليس كل ذلك فحسب، فالمنتج موفر للمياه وسريع النشفان، بالإضافة إلى توفيره للمياه فهو موفر للمال أيضا، ويتمتع بقوة وصلابة نحن نضمنها. نعم، هذا هو منتجنا، ثقة أكبر في المدن السكنية والأفضل في الخرسانة الجاهزة. أسمنت الوحدة، رؤية جديدة في صناعة الإسمنت.
4: تجربة بنكية فريدة في هاتفك. حمل تطبيق الشرق موبايل وتمتع بالتحكم الكامل. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80477.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: ابن الطالب، ابنتي الطالبة، عام دراسي جديد وفرصة جديدة لتتعلم وتبدع وتقترب من تحقيق أحلامك. لا تجعل مقعدك فارغا، فمكانك الحقيقي هو المدرسة. مع تحيات وزارة التربية والتعليم ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف.
2: مختبرات تشخيصية حديثة ورؤية متطورة نحو مستقبل أكثر دقة. في مختبرات ومركز عدن التشخيصي نؤمن بأن العلاج التشخيصي الدقيق هو البداية الحقيقية للعلاج الناجح. لذلك حرصنا على توفير بيئة طبية متكاملة تجمع بين الخبرة والتكنولوجيا الحديثة، لنقدم لكم خدمات صحية بمعايير عالية وجودة تثقون بها. خدماتنا مختبرات تشخيصية حديثة تضم قسم الدم العام، قسم الهرمونات، قسم الأمراض المناعية والفيروسات، قسم البي سي آر والجينات، قسم الفحوصات الزراعية، بالإضافة إلى وحدة تخطيط الدماغ والأعصاب والعضلات، عيادات تخصصية متكاملة، قسم الأشعة السينية والسونار، وصيدلية متكاملة. لأن كل نتيجة دقيقة تعني فرصة لعلاج أفضل، نسعى دائماً إلى تقديم خدمات طبية متطورة تمنحكم الثقة والإطمئنان. مختبرات ومركز عدن التشخيصي، رؤية حديثة في التشخيص. العنوان: عدن، شارع 90، كابوتا، مقابل فندق الهيمالايا. للتواصل والاستفسار 02-39-44-41 أو 02-39-33-31 أو عبر الجوال 784-444-090. مختبرات ومركز عدن التشخيصي، رؤية حديثة في التشخيص.
3: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا تعلن عن بدء التسجيل والقبول في تخصصات أكاديمية متميزة.
4: المختبرات الطبية،
5: تقنية المعلومات،
4: إدارة الأعمال،
5: المحاسبة،
4: اللغة الإنجليزية
5: والترجمة.
4: مفاجآت مميزة لخريجي الثانوية العامة للعام الدراسي 2025 و2026،
3: خصم 20% من الرسوم الدراسية لأول 30 طالبا مسجلا في كل تخصص.
4: والمفاجأة الثانية، رسوم التسجيل مجانا لمدة أسبوعين من تاريخ إعلان نتيجة الثانوية العامة لخريجي هذا العام.
3: أما المفاجأة الكبرى فهي 40 منحة دراسية تنافسية كلية وجزئية لجميع الطلاب. لا تنتظر حتى تكتمل المقاعد، بادر بالتسجيل الآن.
4: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا، لحج صبر طريق القاعة الذهبية.
3: للتسجيل والاستفسار عبر رقم الواتساب 780-674-477.
4: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا،
3: مستقبلك يبدأ من هنا.

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

0: يعطيهم العافية.
1: للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.
2: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
3: أعزاؤنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيدا.
4: يا أيها السيدات والسادة، وأنتم يا أصحاب السمو والفخامة والجلالة والسعادة، هنا أبناء مجتمعات تعشق التكرار والإعادة، فقد قالوا لنا أن في الإعادة إفادة. مجتمعات تقدس التقليد والعادة، مجتمعات جعلت من العادة عبادة، مجتمعات أحلام شعوبها تبقى تحت الوسادة، مجتمعات ثقافتها تلقى الإبادة، فقد أصبحنا مجتمعات تمجد السذاجة والبلادة. شعارنا لا للاختلاف لا للتفرد، فهذا نوع من أنواع التمرد، ألا نشبه بعضنا انبتات عن الجذور، ألا نكرر بعضنا من الانتماء تجرد. غريبة أصبحت أطوارنا، نفتخر باجترار أفكارنا، تعلمنا أن نجهض الحلم قبل الولادة، تعلمنا أن نحيا مسلوبين الإرادة، جيل يكرر جيلا، فبربكم أين الإفادة؟ كيف نريد بلوغ الريادة وكل منا لا يملك على ذاته حق السيادة؟ يا أيها السيدات والسادة، وأنتم يا أصحاب السمو والفخامة والجلالة والسعادة، لأن بضرورة الاختلاف ما يوما اعترفنا، كأن الاختلاف صار عارا أو ذنبا إياه اقترفنا، ها نحن غرقنا في الخلاف ومن قبحه قد غرفنا، ها نحن في تشويه بعضنا البعض احترفنا، لأن ما يوما عرفنا أن الاختلاف ثراء، أن الاختلاف عطاء، أن الاختلاف وجود، أن الاختلاف بقاء. يا ابن آدم خالفني واختلف عني، يهوديا مسيحيا أو مسلما شيعيا كنت أم سني، أو حتى وإن كنت دون معتقد، أبيضا كنت أو أسود، فقط كن أنت ولا تكن هم، دع ذاتك تسمو وعانق عمق الحلم. يا ابن آدم خلقك الله مختلف، فبربك باختلافك اعترف، وفي تفردك احترف، كن خليفة الله على الأرض باختلافك، ولا تتبع ذاك القطيع، عش حرا يا ابن آدم، فهذه الأرض

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد. لا تذهبوا بعيداً.
1: البارحة ريح الغلا داخلية
2: هب
1: هب، ومن هب وغصان المشاعر جذبها أول كف خطاي عن سكة الحب، والحين طحت وطيحتي من سببها. جتني تصب الحسن في ناظري صب حتى تباشر كل عرق وشربها، ساعة دنت يمي ولا أقول يا رب الطف علي إن كان قلبي قربها. من شفتها قلت أب أبب أبب، ما شفت والله مثلها أجمل ولا بها مكيجة خلقها، ما تحتاج مكأب وقوامها، ما احتاج فزعة كعبها وشفاتها. بداية الجمر لا شب وبيظن حر، ما تفرقها عن ذهبها، مدلعة من خال من أم من أب، وأحيانا شك إن الدلع في نسبها وفيها أصلا شيء واحد ما ينحب. كل شيء فيها زين حتى غضبها، اللي أزعلت ما تقول لي غير، وأنا تلذذ كل ما اسمعه وعتابها. واللي أرضت واللي أرضت يبين وش داخل اللب من بيض نيتها وزايد أدبها. وإن كانها بتغيب ما يفيدني طب، ما تلاحق كل عرق كسبها. تبت يدين العشق في خافقي، تب اللي تركني تحت رحمة هدبها. يفكني من فك يوسف من الجب من قبل أيامي تمر ما حسب.
3: يا سلام، الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد، صوت كل الناس.

سعاد الغد تحييكم وأهلا بكم إلى موجز الأنباء. والبداية دائما من الشأن المحلي. كشف مصدر عسكري عن تحركات خطيرة تنفذها ميليشيا الحوثي في المناطق المطلة على مضيق باب المندب، شملت حفر خنادق وتحصينات عسكرية في الجبال وزراعة ألغام في الممر البحري الدولي. بحث وزير الصناعة والتجارة الدكتور محمد الأشول اليوم مع محافظ محافظة لحج مراد الحالمي سبل تعزيز البيئة الاستثمارية وتطوير النشاط الصناعي والتجاري في المحافظة والاستفادة من مقوماتها وموقعها القريب من العاصمة المؤقتة عدن لاستقطاب الاستثمارات وتوسيع النشاط الاقتصادي. ومن الشأن المحلي إلى الشأن العربي والدولي، شددت السعودية على حقها المشروع في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة للدفاع عن أمن الحرمين وضيوف الرحمن وجميع أراضي المملكة. أصدرت محكمة خاصة بكوسوفو تتخذ من لاهاي مقرا حكما الأربعاء بالسجن 25 عاما على الرئيس السابق لكوسوفو هاشم تاجي إثر إدانة بجرائم حرب ارتكبتها ميليشيات من كوسوفو في تسعينيات القرن الماضي. في الاقتصاد، اجتمعت أكثر من 80 جهة عارضة من 14 دولة حول العالم في العاصمة السعودية الرياض للنهوض بقطاع الفنادق عالميا من خلال المعرض السعودي للفنادق والضيافة 2026. تتجه الأسواق إلى ترجيح إبقاء بنك إنجلترا سعر الفائدة الرئيسي عند 4% في اجتماعه الخميس رغم ارتفاع التضخم في أغسطس. وإلى عالم الكرة المستديرة، كثف المنتخب الوطني للناشئين تحت 17 عاما تحضيراته في معسكر الخارجي المقام حاليا بالعاصمة المصرية القاهرة ضمن برنامج الإعدادي للمشاركة في بطولة غرب آسيا للناشئين المقرر إقامتها في مدينة العقبة جنوب الأردن خلال الفترة من 26 من سبتمبر وحتى 5 من أكتوبر 2026. قال الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا اليوم الأربعاء إن مراجعة مقترح فيفا فورو أرد إنتربرايز الذي تم سحبه ستعرض على مجلس الاتحاد. قدمنا لكم موجز الأنباء من إذاعة عدن الغد، ولمزيد من التفاصيل يرجى زيارة كافة منصات مؤسسة عدن الغد للإعلام. بأمان الله.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادني الغد معكم في كل مكان. 899-959.

0: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899.
1: للغد رؤية لراديو صوت عدن الغد 899 959. غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد، صوت كل الناس.

طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عدن الغد معكم في كل مكان. 899-959

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

0: للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادن الغد معكم في كل مكان. 899-959

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

حلقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادني الغد معكم في كل مكان. 899-959.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان

0: يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه. فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيم. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
1: تجربة بنكية فريدة في هاتفك. حمل تطبيق الشرق موبايل وتمتع بالتحكم الكامل. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: تدري، البيت مش مجرد جدران وسقف، البيت أمان وذكريات ومستقبل لأغلى من نحب.
3: وعشان مستقبلهم لا تترك الأساس للصدفة، من أول كيس اسمنت اختار الجودة والقوة.
2: وعشاني أبني شيئا يعيش سنين، اختياري اسمنت الوحدة.
3: اسمنت الوحدة، قوة تبدأ من الأساس، وجودة تصنع الفرق، وثقة تبني عليها اليوم وتطمئن عليها بكرة.
2: بيت لعائلتك، عمارة، مشروع أو محل، مهما كان البناء الأساس هو القرار الأهم.
3: فلا تجازف بأغلى ما تبني، اختر اسمنت الوحدة.
4: اسمنت الوحدة، نبني اليوم ليبقى للأجيال.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: مختبرات تشخيصية حديثة ورؤية متطورة نحو مستقبل أكثر دقة. في مختبرات ومركز عدن التشخيصي نؤمن بأن العلاج التشخيصي الدقيق هو البداية الحقيقية للعلاج الناجح، لذلك حرصنا على توفير بيئة طبية متكاملة تجمع بين الخبرة والتكنولوجيا الحديثة، لنقدم لكم خدمات صحية بمعايير عالية وجودة تثقون بها. خدماتنا مختبرات تشخيصية حديثة تضم قسم الدم العام، قسم الهرمونات، قسم الأمراض المناعية والفيروسات، قسم البي سي آر والجينات، قسم الفحوصات الزراعية، بالإضافة إلى وحدة تخطيط الدماغ والأعصاب والعضلات، عيادات تخصصية متكاملة، قسم الأشعة السينية والسونار، وصيدلية متكاملة. لأن كل نتيجة دقيقة تعني فرصة لعلاج أفضل، نسعى دائماً إلى تقديم خدمات طبية متطورة تمنحكم الثقة والإطمئنان. مختبرات ومركز عدن التشخيصي، رؤية حديثة في التشخيص. العنوان: عدن، شارع 90، كابوتا، مقابل فندق الهيمالايا. للتواصل والاستفسار 02-39-44-41 أو 02-39-33-31 أو عبر الجوال 784-444-090. مختبرات ومركز عدن التشخيصي، رؤية حديثة في التشخيص.
2: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا تعلن عن بدء التسجيل والقبول في تخصصات أكاديمية متميزة.
3: المختبرات الطبية،
4: تقنية المعلومات،
3: إدارة الأعمال،
4: المحاسبة،
3: اللغة الإنجليزية
4: والترجمة.
3: مفاجآت مميزة لخريجي الثانوية العامة للعام الدراسي 2025 و2026.
2: خصم 20% من الرسوم الدراسية لأول 30 طالباً مسجلاً في كل تخصص.
3: والمفاجأة الثانية: رسوم التسجيل مجاناً لمدة أسبوعين من تاريخ إعلان نتيجة الثانوية العامة لخريجي هذا العام.
2: أما المفاجأة الكبرى فهي 40 منحة دراسية تنافسية كلية وجزئية لجميع الطلاب. لا تنتظر حتى تكتمل المقاعد، بادر بالتسجيل الآن.
3: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا، لحج صبر طريق القاعة الذهبية.
4: للتسجيل والاستفسار عبر رقم الواتساب 780-674-477.
3: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا،
4: مستقبلك يبدأ من هنا.
5: مهما كانت بعيدة بنوصلها لك مع خدمة الحوالات السريعة مونيجرام من بنك بن دول. ارسل واستقبل أموالك حول العالم لوجهتك المطلوبة بخطوات محدودة ووقت أسرع مما تتخيل. مع مونيجرام وبنك بن دول، حول أموالك بثقة وأمان. بنك بن دول، شريكك في النجاح.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959، غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
1: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال

0: إشراقة متجددة كل يوم.
1: عادة ما تقاس صلابة الشيء في تكوينه وفي المواد المستخدمة في إنشائه. في علوم الهندسة والإنشاء ثمة عوامل كثيرة تؤثر على بقاء المبنى وقوة تحمله. أخذنا عينة من تلك المكونات وبدأنا العمل على تركيبة فريدة تتناسب والطبيعة المتنوعة في المناطق اليمنية، ووصلنا إلى منتج فريد أسميناه أسمنت الوحدة. أسمنت الوحدة مستخرج من أفضل المحاجر اليمنية، يتميز باستخداماته المتعددة وبسرعة تماسكه. ليس كل ذلك فحسب، فالمنتج موفر للمياه وسريع النشفان، بالإضافة إلى توفيره للمياه فهو موفر للمال أيضا، ويتمتع بقوة وصلابة نحن نضمنها. نعم، هذا هو منتجنا، ثقة أكبر في المدن السكنية والأفضل في الخرسانة الجاهزة. أسمنت الوحدة، رؤية جديدة في صناعة الإسمنت.
2: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
3: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا تعلن عن بدء التسجيل والقبول في تخصصات أكاديمية متميزة:
2: المختبرات الطبية،
3: تقنية المعلومات،
2: إدارة الأعمال،
3: المحاسبة،
2: اللغة الإنجليزية
3: والترجمة.
2: مفاجآت مميزة لخريجي الثانوية العامة للعام الدراسي 2025 و2026.
1: خصم 20% من الرسوم الدراسية لأول 30 طالباً مسجلاً في كل تخصص.
2: والمفاجأة الثانية: رسوم التسجيل مجاناً لمدة أسبوعين من تاريخ إعلان نتيجة الثانوية العامة لخريجي هذا العام.
1: أما المفاجأة الكبرى فهي 40 منحة دراسية تنافسية كلية وجزئية لجميع الطلاب. لا تنتظر حتى تكتمل المقاعد، بادر بالتسجيل الآن.
2: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا، لحج صبر طريق القاعة الذهبية.
1: للتسجيل والاستفسار عبر رقم الواتساب 780-674-477.
2: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا،
1: مستقبلك يبدأ من هنا.

0: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
1: صمتا جميلا، صمت جميلا. يا أخي التزم بما تعرف ولا تزاحم في مكان ليس مكانك. لا تصدق أنك من البقية الباقية من العقلاء. كل رأي وفكرة وقضية لابد أن ضع بصمتك. إذا راودك هذا الشعور فاعلم أن وضعك صعب. اجلس مع نفسك، خذ نفس وأعد النظر في الطريق الذي تسير فيه. يحذرك خالقك من أن تقع في شرك التعالي وتدعي علما لا تحسن. سلام عليكم.

0: 하나.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
3: تدري، البيت مش مجرد جدران وسقف، البيت أمان وذكريات ومستقبل لأغلى من نحب.
4: وعشان مستقبلهم لا تترك الأساس للصدفة، من أول كيس اسمنت اختار الجودة والقوة.
3: وعشاني أبني شيئاً يعيش سنين، اختياري اسمنت الوحدة.
4: اسمنت الوحدة، قوة تبدأ من الأساس، وجودة تصنع الفرق، وثقة تبني عليها اليوم وتطمئن عليها بكرة.
3: بيت لعائلتك، عمارة، مشروع أو محل، مهما كان البناء، الأساس هو القرار الأهم.
4: فلا تجازف بأغلى ما تبني، اختر اسمنت الوحدة.
5: اسمنت الوحدة، نبني اليوم ليبقى للأجيال.
6: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

0: هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة، مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
1: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: عالم من المزايا في جيبك، بطاقات بنك الشرق رفيقك الدائم في كل عملية. بطاقة الماستر كارد من بنك الشرق اليمنية تمنحك حرية السحب النقدي والتسوق حول العالم وبأعلى معايير الأمان. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80 1047.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا تعلن عن بدء التسجيل والقبول في تخصصات أكاديمية متميزة:
2: المختبرات الطبية،
3: تقنية المعلومات،
2: إدارة الأعمال،
3: المحاسبة،
2: اللغة الإنجليزية
3: والترجمة.
2: مفاجآت مميزة لخريجي الثانوية العامة للعام الدراسي 2025 و2026.
1: خصم 20% من الرسوم الدراسية لأول 30 طالباً مسجلاً في كل تخصص.
2: والمفاجأة الثانية: رسوم التسجيل مجاناً لمدة أسبوعين من تاريخ إعلان نتيجة الثانوية العامة لخريجي هذا العام.
1: أما المفاجأة الكبرى فهي 40 منحة دراسية تنافسية كلية وجزئية لجميع الطلاب. لا تنتظر حتى تكتمل المقاعد، بادر بالتسجيل الآن.
2: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا، لحج صبر طريق القاعة الذهبية.
1: للتسجيل والاستفسار عبر رقم الواتساب 780-674-477.
2: جامعة الخليج العربي للعلوم والتكنولوجيا،
1: مستقبلك يبدأ من هنا.

0: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
1: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
2: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: عالم من المزايا في جيبك، بطاقات بنك الشرق رفيقك الدائم في كل عملية. بطاقة الماستر كارد من بنك الشرق اليمنية تمنحك حرية السحب النقدي والتسوق حول العالم وبأعلى معايير الأمان. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80 1047.

0: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
1: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
2: عادة ما تقاس صلابة الشيء في تكوينه وفي المواد المستخدمة في إنشائه. في علوم الهندسة والإنشاء ثمة عوامل كثيرة تؤثر على بقاء المبنى وقوة تحمله. أخذنا عينة من تلك المكونات وبدأنا العمل على تركيبة فريدة تتناسب والطبيعة المتنوعة في المناطق اليمنية، ووصلنا إلى منتج فريد أسميناه أسمنت الوحدة. أسمنت الوحدة مستخرج من أفضل المحاجر اليمنية، يتميز باستخداماته المتعددة وبسرعة تماسكه. ليس كل ذلك فحسب، فالمنتج موفر للمياه وسريع النشفان، بالإضافة إلى توفيره للمياه فهو موفر للمال أيضا، ويتمتع بقوة وصلابة نحن نضمنها. نعم، هذا هو منتجنا، ثقة أكبر في المدن السكنية والأفضل في الخرسانة الجاهزة. أسمنت الوحدة، رؤية جديدة في صناعة الإسمنت.
3: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
4: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: هل لديكم حوالات من خارج اليمن؟ أو ترغبون في إرسال أموال إلى أي دولة حول العالم؟ الآن مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر أصبحت خدمة مونيجرام متوفرة بين أيديكم لتمنحكم تجربة أسرع وأسهل في إرسال واستقبال الحوالات الدولية، سرعة في الإنجاز، أمان في التعامل، وشبكة عالمية موثوقة تصل بكم إلى مختلف دول العالم. زوروا أقرب فرع لبنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر واستفيدوا من خدمة مونيجرام. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم.

0: مع ليجا دايما منورين.
1: هل لديكم حوالات من خارج اليمن؟ أو ترغبون في إرسال أموال إلى أي دولة حول العالم؟ الآن مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر أصبحت خدمة مونيجرام متوفرة بين أيديكم لتمنحكم تجربة أسرع وأسهل في إرسال واستقبال الحوالات الدولية، سرعة في الإنجاز، أمان في التعامل، وشبكة عالمية موثوقة تصل بكم إلى مختلف دول العالم. زوروا أقرب فرع لبنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر واستفيدوا من خدمة مونيجرام. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم.

يا أيها السيدات والسادة، وأنتم يا أصحاب السمو والفخامة والجلالة والسعادة، هنا أبناء مجتمعات تعشق التكرار والإعادة، فقد قالوا لنا أن في الإعادة إفادة. مجتمعات تقدس التقليد والعادة، مجتمعات جعلت من العادة عبادة، مجتمعات أحلام شعوبها تبقى تحت الوسادة، مجتمعات ثقافتها تلقى الإبادة، فقد أصبحنا مجتمعات تمجد السذاجة والبلادة. شعارنا لا للاختلاف لا للتفرد، فهذا نوع من أنواع التمرد، ألا نشبه بعضنا، انبتات عن الجذور، ألا نكرر بعضنا، من الانتماء تجرد. غريبة أصبحت أطوارنا، نفتخر باجترار أفكارنا، تعلمنا أن نجهض الحلم قبل الولادة، تعلمنا أن نحيا مسلوبين الإرادة، جيل يكرر جيلا، فبربكم أين الإفادة؟ كيف نريد بلوغ الريادة وكل منا لا يملك على ذاته حق السيادة؟ يا أيها السيدات والسادة، وأنتم يا أصحاب السمو والفخامة والجلالة والسعادة، لأن بضرورة الاختلاف ما يوما اعترفنا، كأن الاختلاف صار عارا أو ذنبا إياه اقترفنا، ها نحن غرقنا في الخلاف ومن قبحه قد غرفنا، ها نحن في تشويه بعضنا البعض احترفنا، لأن ما يوما عرفنا أن الاختلاف ثراء، أن الاختلاف عطاء، أن الاختلاف وجود، أن الاختلاف بقاء. يا ابن آدم خالفني واختلف عني.

0: مره يا ابن ادم، فهذه الارض للجميع.
1: عدن الغد، صوت كل الناس.

0: للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959. غدنا يبدأ بكم مستمعينا.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عدن الغد 899-959.
3: يا أيها السيدات والسادة، وأنتم يا أصحاب السمو والفخامة والجلالة والسعادة، هنا أبناء مجتمعات تعشق التكرار والإعادة، فقد قالوا لنا أن في الإعادة إفادة. مجتمعات تقدس التقليد والعادة، مجتمعات جعلت من العادة عبادة، مجتمعات أحلام شعوبها تبقى تحت الوسادة، مجتمعات ثقافتها تلقى الإبادة، فقد أصبحنا مجتمعات تمجد السذاجة والبلادة. شعارنا لا للاختلاف لا للتفرد، فهذا نوع من أنواع التمرد، ألا نشبه بعضنا انبتات عن الجذور، ألا نكرر بعضنا من الانتماء تجرد. غريبة أصبحت أطوارنا، نفتخر باجترار أفكارنا، تعلمنا أن نجهض الحلم قبل الولادة، تعلمنا أن نحيا مسلوبين الإرادة، جيل يكرر جيلا، فبربكم أين الإفادة؟ كيف نريد بلوغ الريادة وكل منا لا يملك على ذاته حق السيادة؟ يا أيها السيدات والسادة، وأنتم يا أصحاب السمو والفخامة والجلالة والسعادة، لأن بضرورة الاختلاف ما يوما اعترفنا، كأن الاختلاف صار عارا أو ذنبا إياه اقترفنا، ها نحن غرقنا في الخلاف ومن قبحه قد غرفنا، ها نحن في تشويه بعضنا البعض احترفنا، لأن ما يوما عرفنا أن الاختلاف ثراء، أن الاختلاف عطاء، أن الاختلاف وجود، أن الاختلاف بقاء. يا ابن آدم خالفني واختلف عني، يهوديا مسيحيا أو مسلما شيعيا كنت أم سني، أو حتى وإن كنت دون معتقد، أبيضا كنت أو أسود، فقط كن أنت ولا تكن هم، دع ذاتك تسمو وعانق عمق الحلم. يا ابن آدم خلقك الله مختلف، فبربك باختلافك اعترف، وفي تفردك احترف، كن خليفة الله على الأرض باختلافك، ولا تتبع ذاك القطيع، عش حرا يا ابن آدم، فهذه الأرض

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد. لا تذهبوا بعيداً.
1: البارحة رحل غلاداف لي
2: هب
1: هب، ومن هب وغصان المشاعر جذبها أول كف خطاي عن سكة الحب، والحين طحت وطيحت هي من سببها. جتني تصب الحسن في ناظري صب حتى تباشر كل عرق وشربها، ساعة دنت يمي ولا أقول يا رب الطف علي إن كان قلبي قربها. من شفتها قلت أب أبب أبب، ما شفت والله مثلها أجمل، ولا بها مكيجة خلقه ما تحتاج مكأب، وقوامها ما احتاج فزعة كعبها وشفاتها. بداية الجمر لا شب وبيض النحر ما تفرقها عن ذهبها، مدلعة من خال من أم من أب، وأحيانا شك إن الدلع في نسبها، وفيها أصلا شيء واحد ما ينحب، كل شيء فيها زين حتى غضبها. اللي يزعلت ما تقول لي غير، وأنا تلذذ كل ما اسمعه وعتابها. واللي رضت يبين وش داخل اللب من بيض نيتها وزايد أدبها. وإن كانها بتغيب ما يفيدني طب، ما تلاحق كل عرق كسبها. تبت يدين العشق في خافقي، تب اللي تركني تحت رحمة هدبها. يفكني من فك يوسف من الجب من قبل أيام يتم ما حسب.
3: يا سلام، الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله ال

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.